حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.

0: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين تشويتشي الفريت وعبد العزيز آدم، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. برنامج حوار الساعة موضوعنا اليوم يتعلق بدور جمعيات المجتمع المدني في إنجاح فعاليات الأسبوع الوطني للشجرة. مثل ما تعرفوا في خلال الأيام دي الأسبوع الوطني اللي بيتربى فوق الشجر يعني بدأ لحد ما أسبوع مدها أسبوع في شات كل الناس يتربوا الشجر عشان يحموا البيئة. ده موضوعنا لليوم، وضيوفنا في داخل الاستديو كل من السيد عبد الكريم صالح محمد صوصل رئيس مجلس إدارة مؤسسة خدمة الطبيعة ناتير سيرفيس. السلام عليكم السيد عبد الكريم. وأيضا معنا سيد أرنو عبد الله أرنو الأمين العام لجمعية جرين تايم. السلام عبد الله أرنو. وأيضا جيمس دي أرما مسؤول الإعلام والاتصال بمؤسسة ناتير سيرفيس. وأيضا معنا السيد حسن محمد حسين رئيس جمعية الحماية والدفاع عن الحيوانات. السلام عليكم السيد حسن. وأيضا السيد محمد طاهر جوني عيسى مسؤول الإعلام والاتصال لجمعية جرين إيرث. السلام عليكم السلام. برنامج حوار الساعة تسمعوه عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5، وأيضا بعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وبعض من المحطات الولائية، وأيضا عبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. أيضا بإمكانكم تتصلوا مباشرة وتوجهوا أسئلتكم لضيوفنا في داخل الاستديو عبر نمرة التليفون 61 53 50 20. أولا نبدأ بالسيد عبد الكريم صالح محمد صوصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة خدمة الطبيعة. سيد عبد الكريم، أولا حجي لنا في مؤسستكم ناتير سيرفيس دي أسسوها متى وشنو القاعدين تسو؟
1: أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا نشكر الأنماء فكر للإنيشاتيف اللي بمشي بالنسبة للبرنامج الأسبوع بالنسبة للشجر البيئة، وده شيء مهم مرة واحد. بالنسبة للشركة ناتشر سيرفيس يعني تأسس من سنة 2029، ويعني أعلنت عن كده يعني متجهزين سنة 2023. والهدف من الشركة ذاتها يعني بالنسبة لكلام هنا الزراعة الطبيعية وبالنسبة للأشجار وبالنسبة للبيئة، ده السبب يعني الأساسي لأن نحاول نتطور بلدنا، ده سبب الأساسي اللي أسسنا فوق الشركة.
0: نعم. شنو اللي انتو قاعدين يعني أهم شيء اللي انتو مشاريع اللي قاعدين تسووا إن شاء الله نرجع فيها، لكن قبل ده نمشي للسيد جيمس دي أرما، ده مسؤول عن الكوميونيكاسيون والاتصالات في مؤسسة ناتير سيرفيس. سيد جيمس دي أرما، شنو الدور الممكن الرول الكوميونيكاسيون يقدر يسي عشان للبوبيلاسيون ده كله يخليم الكمبورتما الماء دي البسو في الانفيرونما ده يقدر يخيره التصرفات الماء دي له الكوميونيكاسيون يقدر يسي شنو؟
2: شكرا جاء ونما دو نوز انفيتي ici.
0: نعم.
2: Il y a organisé au moment, on appelle ça quoi, campagne de sensibilisation.
0: Mm-hmm.
2: Campagne de sensibilisation quand c'est là, dans ce warin, en montrant des exemples.
0: Mm-hmm.
2: Voilà, il y a tout avantage en
0: achat
2: d'art ou désavantage à Gazata. Avancer des déserts pour Daougan Choufou, réchauffement climatique à Sawatahami, Bakana, Siagouli Fidoul, Kloma Fidoul. Là, dama y a quand même des conséquences à ça. Donc, dans ce coup, ils sont conscients de l'effet que les arbres peuvent produire.
0: Mm-hmm.
2: Donc, il faut appeler à tout le monde via via la communication. Et puis,
0: on est protégé à l'arbre.
2: On les nourrit, on les entretient.
0: شكرًا سيد جيمس دي عبد الله يا أرنو على هذه المداخلة اللي قدمتها. ننتقل مباشرة لسيد جيمس دي أرما. طبعًا اتكلم لنا طبعًا السيد عبد الله أرنو الأمين العام لجمعية جرين تايم أيضًا معنا في داخل الاستديو. السيد عبد الله أرنو شنو اللي أنتوا يعني تقدر تهجي لنا في أسسومة الأسوسياسيون حقكو جرين تايم وخدمة حقه شنو؟
3: شكرًا كثير وشكرًا لأنت عبد الصديق. Talentitina li na jukaramana na association agina o green team chat da association na jena na chat bas anina o chat da o pays sahelien kom ga na jura donc fakarna guna sol la ki chat da le na gore na rjo akuma wede da ma mayamshi donc fi alla bas anina 2023 la mena ou je n'en ai pas de la mienne a fait un jamais n'aïni ou on a créé association à tina au soma green team chat au green team chat de chez nous à l'gassé ou gassé sur la catégorie c'est fait sensibilisation au fait éducation au green team chat gassé au moment à activité à l'intérêt colo et sensibilisation gagne sur la gagne sur sensibilisation fait majeur de chan min badena 2023 la badena sensibilisation gan sofi établissement dol chan fait école dol yala dana chari dol yal quartier dol badena gan so sensibilisation monsieur da à côté de sensibilisation là gan so formation les jeunes de kulu formation chan o gan adjuni chan gan adj kalamana ana arbre dol là o idora éducation chan. C'est lié à l'environnement. Environnement où qu'il m'a formation, qu'il m'a entraîné Nasda, Mayarfo, Chino, Ndorunso. Donc, il y a une formation. Formation, là. Il y a une formation fusionnée ou les tchadiers de l'Kuluki. Ou quand on a été, il y a une activité en terrain. Activité en terrain, là. Quand même, nous sommes, Michel, la semaine, on a Arbu Gajura, on a fait une machine avec des partenaires Warindo, des partenaires institutionnels. Nous
0: avons fait une semaine avec Arbu Gajura. Nous avons fait une semaine avec حسن محمد حسين رئيس جمعية الحماية والدفاع عن الحيوانات. طبعا سيد حسن حدثنا عن جمعيتكم أسسوها متى وشنو خلاكم تأسسوا جمعية بالأسم ده عشان تحاموا وتدافعوا للحيوانات القاعدة في الكدادي.
4: مرسي بكو شكرا لخينا للفرصة لان تطونا انت بنفسك والستاشن أونما c'est anina corona association osuma association pour la protection et la défense des animaux ana himaya wal difa ana al hayawanat ina gardna jeunesse fakarna gunna onto shogol hay ay balad tishi fa association ana animaux gaidin mais fi balad na chadda mala shogol ma fi et pourtant indina lo par ketir nationaux gaidin tel que zakuma manda ketir indina lo mala anina ke chadien manu gumule difa le hayawanatna on nous gourne chauffe Michel Dahassasna à l'association ligue une autorisation de fonctionner le 17 juillet 2025 entre-temps ligue une avait un partenariat avec le signé ma ministère de l'environnement. C'est dans ce sens Michel là ni gay na khadum le himaya wal difa lil hayawanat
0: Michel. شكرا. ننتقل للسيد محمد طاهر جوني عيسى مسؤول الإعلام والاتصال بجمعية جرين إيرث أيضا لحماية البيئة. السيد محمد طاهر أيضا عرفنا بجمعية جرين إيرث.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرسي شكرا للأنماء لهذه البرنامج permettre les nasi alfu al assisin ke ana jamiyat do mo ko lor la gem shunu tabat بالنسبه للمؤسسه حقنا association la terre verte pour la protection de l'environnement al مؤسسه هي يعني créée en 2004 يعني هي كان زمان gane kula jina gane wasuruba hi hadafa de protéger l'environnement de lutter contre la désertification wa kul shay yani al pollution wal hajat dal hadafana al hana al organisation taba indina hajat katir fi luba مش الفورماسيون السنسيبيليزاسيون يعني نورغانيز لنا على مفرنوما دي دور انا زيغوفو سي حكومه غبي سي حقا لكن الشاب كله لازم يسي والشاب لازم يحرك دل الجن يعني الشباب لازم هم كله غوفو بتول نزا كما هو خينا ما هو يعني ما سنسيبيليزي هم ما بقدر بس شغل كثير دونك المؤسسه ده هدفها وفي الجيال ده بشكل قدامكم ان شاء الله.
0: نعم شكرا جزيلا. نذكر المستمعين الاعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما وايضا عبر منصتينا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نهجو بيتكلم في موضوع شنو جمعيات المجتمع المدني تسي عشان الأسبوع الوطني للشدرة ده ينجح. في كل ما سنة في جات أسبوع كامل ده مخصص للشدر، الناس يتربوا الشدر وده عشان يحموا البيئة ويكافه التصحر. إذن الأسبوع ده هديا بدأ كدال ما الأسبوع ده يكمل لمدة 7 أيام ده شنو الجمعيات المجتمع المدني القادة تسي عشان الأسبوع ده ينجح وناس يتربوا الشدر كتار ويحاربوا التصحر في بلدنا تشاد. معانا هنا في داخل الاستديو عدد من الضيوف، السيد عبد الكريم صالح محمد صوصل رئيس مجلس إدارة مؤسسة خدمة الطبيعة ناتور سيرفيس، وعبد الله أرنو الأمين العام لجمعية جرين تايم، وأيضا جيماس دي أرما مسؤول الإعلام والاتصال بمؤسسة ناتور سيرفيس، وأيضا السيد حسن محمد حسين رئيس جمعية حماية والدفاع عن الحيوانات، وأيضا السيد محمد طاهر أغوني عيسى مسؤول الإعلام والاتصال بجمعية جرين أرث. دير كل ضيوفنا من مختلف الجمعيات قاعدين معنا في داخل الاستوديو وحاليا قاعدين بعملوا من أجل حماية البيئة، وأزمنام هنا شنو هم قاعدين بسوى الأسبوع الوطني للشدرة ده ينجح. انتم المستمعين أيضا إذا كان عندكم أسئلة دوروا تسألهم وكي تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 طبعا نتجه للسيد عبد الكريم صوصل زي ما قبل تكلمنا، شنو أكثر المشاريع اللي أنتوا قاعدين تسوى في خلال مؤسستكم ناتير سيرفيس؟ البروجي
1: اللي انتو
0: قاعدين
1: تسوي سويتو كملتو وحصه قدام لتسوي السوينا كملنا الحمد لله بفضل الله تعالى. انينا كثير بازي في الزراعه زي ما قلت الخدمه الطبيعيه،
0: نعم،
1: وعندنا حتى اجدار كلها قاعدين البيبينير كلها المجنه في قاعد ولا قاعدين نمجنوا كلها قاعد، وحاليا كلها يعني عندنا اكترات كي قاعدين شنو قاعدين نخدم فوقها. وزي ما الشركة تاني خدمة التبيع يعني خدمة حقنا نقوله ممكن 100% ده كلها قاعدين نستعمله، يعني أشياء التبيع بيولوجيك يكون ما عنده ضرر لا في إنسان لا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ الأجدار. والأيضا قاعدين نأكمباني أي قاعدين نأكمباني بالنسبة لبعض من الأسوسياسيون وبعض من الشباب، دونك زيده هذا بالنسبه لنا قاعدين شغل قاعدين نخدم فوقها.
0: نعم طبعا نتجه للسيد السيد عبد الله ارنو الامين العام لجمعيه جرين تايم، ايضا انتم ذاته قاعدين تقوموا بالجانب ده، وايضا شنو اللي انتم من بديتوا قاعد تسوكي البروجي المهم كي اللي انتم سويتوا شنو؟
6: انا بروجي البروجي اللي قاعدين رياليزي كده بدينا من اللي سيدول عشان قبل اوريتا عندنا شغل كتير كان خطو في سنسيبيليزاسيون وفي ايديوكاسيون انفيرونمنتال، دونك Badina gagne so formation les nas les chap au annulé jeune en établissement de chano qui doit qui a comme maraga décision galalé ma nas même je établissement de qui de gama wagafa homna lakin wagafa ma wagafa fi kid mi agina kuluke wagafa na lycée wala chano gana mshu lycée gana so ma élève de chan o Je suis un projet qui a été fait. Ma partenaire Warin Dolgan Sogan organisé formation fille éducation environnementale. Chan ou sol d'oro ta formule narm le à formara il est talomo. Donc à l'anina souina katira gan sofi sensibilisation ou gan sofi ani plantation da plantation souina ma partenaire de Warin Dolchan partenaire Michel Yanumam Natu Verga du Gbella. Suena shol katir ma partenaire doro anina zata ki asagarin asalien ki ragarin fi projet wa projet raga binado transfusion verte donc transfusion verte da indina phase talata ana projet la asagarin fi campagne ana collecte de dons o ana grain da première phase aga deuxième phase agara indina formation waran so formation chan hatabda les dessins ana tida kuli doro lenar mi arfa. Donc, Asagarin fait première phase à Guinée. Première phase à Guinée, son collègue en arbre, au Guinée, son grain d'ol, Guinée, son don à l'ananas. Donc, voilà qu'il y a une formation à la phase dernière, phase à phase, on a mise à terre au suivi et évaluation en Atabda. Donc, Asagarin fait projet. Ouais. Mais en dehors des projets, de temps en temps, Guinée, son activité en a célébrité. Changai nam shu kan wa ken katchu fi page agenera kan uji fi primature dol fi institut ya ni fi hôpital dol moma do indol kanam shu ngushu bukan changai na jule environnemental environnement la uma fi shol wa ma fi chana sa garin fi studio la kulo shol la na environnement gaj almi da ko gay gan shor chanda ken almi ken ma fi foga da ma biga deshe ken khale na ni da ma et tout fait dans le studio. Donc, Gan Sophie, on a collecté des déchets. Chanda Kinimin a gagné le Gan Sophie, terrain Diamond. Quand on a dit chaque samedi, on a fait un siège à Guinée, autour de la siège à Guinée. On a fait un gouchou, on a fait l'hôpital, on a fait Chari. Quand on a dit en partenariat, on a fait un gouchou, on a fait Chari de l'Oki. On a dit Amis. Amiscola a signé partenariat ma ministère en environnement et dans le cadre ana surtout en environnemental.
7: شكرا سيد عبد الله أرنو على التفاصيل اللي قدمتها ونذكر المستمعين الأعزاء قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء وموضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا شنو دور هنا الجمعيات المجتمع المدني شنو دور الجسي عشان الأسبوع الوطني للشجرة ده ينجح لأن من بداية الأسبوع الوطني للشجرة بدأ ويستمر لمدة هنا أسبوع كامل الانطلاقة بقت في أراضي الوزير والمسؤولين الآخرين هنا وزارة البيئة مشوا هناك وبعد ده كل جات حاليا الناس قاعدين يمجنوا الأشجار عشان يدافعوا للبيئة ويكافحوا التصحر عدد من الجمعيات هنت المجتمع المدني قاعد تخدم في حماية البيئة حاليا هم معانا هنا في داخل الاستديو نسألهم عشان شنو هم قاعدين بصوا عشان الأسبوع الوطني للشدرة ده ينجح معنا داخل عبد الكريم صالح محمد صوصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة خدمة الطبيعة ناتير سيرفيس وأيضا عبد الله أرنو ده المكلف بالإعلام هنا الناتير سيرفيس وأيضا جيماس دي أرمان مسؤول عن الإعلام لناتير سيرفيس وعبد الله أرنو الأمين العام لجمعية جرين تايم وأيضا حسن محمد حسين رئيس جمعية جمعية الحماية والدفاع عن الحيوانات، ومحمد طاهر جوني عيسى ده مسؤول عن الإعلام والاتصال لجمعية جرين إيرث. أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا، إذا كان عندكم أي مبادرة أو أسئلة للناس القاعدين داخل في الاستوديو، أو عندكم أي اقتراحات تتكلموا فيما يخص عن أهمية عن الشدر ودوره في محافظة عن البيئة، تنادونا مباشرة على الهواء في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20، 61 53 53 20. طبعا نتجه للسيد حسن محمد حسين، هو المسؤول أو رئيس الجمعية الحماية والدفاع عن الحيوانات. يعني ما لمو مثلا الحماية عن الحيوانات والمحافظة عن البيئة بلموم سوا معنا؟
4: شكرا مسؤول الجرناليست. تعرف هو الحيوانات تشيف هذا المال أنفيرونوما يمشي أنكمه أنفيرونوما بدون حيوان ما بقى، حيوان بدون أنفيرونوما ما بقى. حسك إن فكر سيدرنيتا عندنا مشاكل أنا الحيوانات مال إنسان.

0: ذاتك الناس اللي تهربوا ده باكل اخر ما في. دونك الانسان بيقول هجيل تربت نافذه وناكلها، الحيوان بيقول انا جان نجي ناكلها بلومه. ده المشكله الكبير. والحمايه الحيوانات ده انا في تشاد ناس ما بعرفوا في بلدان اخر ده كتير قاعدين. حسا تلك ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا دي لوم مش ما تقولها ده شغل اسمه ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا دي لانيمال كولا قاعد. Fut adopté depuis 1976, une maison de l'UNESCO à Paris, mais les effets juridiques m'aident jusqu'à présent. Mais quand il boule dans la nassara, t'as mentalgara, il y a des effets. Mais Anina, il Afrique de l'Issa. Donc, al-Hayawanada, n'a pas son. Comment coule le roux, il y a une Michel d'Anina. Hassa, il y a un tissu, par exemple, fils Safar, Arabie, Machi, Boturcha, Bagar, Boturcha, Chol, Daku, Botona, Charata, Lissa, Mamad, Bata, Bamchi. Voilà, halou tissu, Fakira. Mahalou, Halina, Fazon, Chol, le Nima, Allah, Jabam, Lena. Balam, ma bagalena. وهم بلان عنينا ما بقولهم وشنو شغل البلوم مع الانفيرونما هم ماشين دي بير بقولوا فوني فلور حي بلال حيوان ما في انفيرونما بلال انفيرونما ما في الحيوان عشان شنو قشل بقوم شادر المطر ومات الديل ده بس هم بيقشوا فوقا ان كونتر بارتي هم بقومش بارهم ده بطن في بارهم فوقا تراب قايرين شادر دوغاك بقى دعوة بقومه دونك يفضل كان بريزيرفي الحيوانات.
1: هل الحيوانات كلها كي بس يعني معرضة لدانجي ولا بعض الحيوانات بالذات؟
0: نو في البلان حيوانات دوميستيك ده الدانجي أنا ده بتتر باتلما ما المشكلة ده كلها في البراكوناج تلك حسا الجراف تلك الرينوسيروس ما عندنا لو بمشي بجوب من برا غاي بنترودير ناس بقتلو مشاكل الديلة بيجا زيادة عندنا بارك كتيرين قاعدين بكان الآفي ما عندنا مشاكل الشيء الشيء كده إلا عليه وادي ريمي ده شيء آخر لكن سورتو كان جيت على البارك ناشونال لزاكوما بار اكزامبل شيل بار اكزامبل البراكوني اي وقت نقول كي نسو مكتلو جيراف جستانت قاعدين كي بقول كتلو رينوسيروس كتلو ما خلو شغل ني مالينا بقتلوم بكملوم وانباكر نخلو شنو اللي يالنا نحفظوم اصلا باقي بحجو بعد من الناس ما شفنا في ليبر كان نشوف زمان بقولوا كان ديناصور قدرة كي وكي ما شفنا لكن الناس عليهم كان قاعدين ونشوفهم دم دورهم دونك دورنا حفظوا الحيوانات ده نخلوهم ليالنا كله بشوفوا هذا هدفنا.
1: ودائما حيوانات ده بكان يقودوا فوق ده الا يكون عند شدر
0: بكان يقودوا
1: بلا شدر ما يقدر يقودوا
0: بلا شدر ما يقدر يقودوا بلا الالم ما
1: بقدر. وانتوا هسه حاليا قاعدين تدافعوا للحيوانات ده هل مره مشيتوا في تيرين بكان الحيوانات كي مشيتوا زيارات ولا قاعدين في الهله هنا وقاعد تحجوا؟
0: فوالا ميرسي ديسان دي تيرين ده توري سما في افريل ده كل سوينا تعرفوا بكان الكونفلي الزيارة في زون أنا لكتشاد بحجر لميس قريب لنجمينا هنا ده زون أنا الدفرة جسك تانجيلي ده بكان الدل مشاكل كتير كونفلي أنا أم فون ده دون أنا إنسي بروجي كتير لسنسبيليزاسيون لكلوار أنا مزاني هنا خيوانات ده ذاتك اللي ناس برسبكتي كي كيف بحفظه زراعاتهم ده اللي كل كوننا بتعرفوا ما شيء ما سهل قدرنا مشينا عن أفريل في لك سوينا سنسبيليزاسيون شيا خاصة حاليا ذاتك عندنا لون بروجي ان كور لين سنسبيليزي حيوانا ما الانسان ده كيف بيشو للبوبولاسيون سنسبيليزاسيون
1: للبوبولاسيون. نشيلو مستمع واحد محمد امين يتفضل.
2: نعم
1: محمد امين يتفضل.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: بارك الله فيكم الحمد لله
1: بخير.
2: الله هو الاشجار ده عنده فايدة عنده فايدة بالنسبة ل حتى الهواء ده الهواء هسه بيجي كتير هنري ده كله البلد كان عنده أشجار كتير ده بيساعدنا حتى مرات الذل ده ذاتك عنده خير لنا ذاته ما بدون ذل خير ما في. بعدين أنا ندور من الأخوان المواطنين وبالنسبة لي أنا ذاتك خليها الأشياء دي نكتروها وتبقى كتيرة في كل مكان عشان تساعدنا لنا عنين المواطنين. لكن نشكركم كثير ما شاء الله والسلام عليكم.
1: عليكم السلام. شكرا المستمع محمد أمين لمشاركتك في البرنامج. نذكر المستمعين العزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية الجادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا شنو دورها الجمعيات عند المجتمع المدني دورها التلعبة عشان الأسبوع الوطني عن الشدرة اللي بدأ عند أيامات يومين ثلاثة يعني الأسبوع ده ينجح والناس الشادين كله يطيروا بشدر كتير عشان

0: حافظوا على البيئة ويكافحوا التصحر. شنو الدور الجمعيات دي تلعبها؟ عندنا عدد من المسؤولين على الجمعيات معنا في داخل الاستديو، السيد عبد الكريم صالح محمد صوصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة خدمة الطبيعة ناتير سيرفيس، وأيضا السيد جيمس دي أرما مسؤول الإعلام في ناتير سيرفيس، وعبد الله أرنو الأمين العام لجمعية جرين تايم، وأيضا حسن محمد حسين رئيس جمعية الحماية والدفاع عن الحيوانات، ومحمد طاهر جوني عيسى مسؤول الإعلام والاتصال بجمعية جرين أرث. برنامج حوار الساعة قاعدين تسمعوه مباشرة، وأنتم المستمعين قاعدين تسمعونا أيضا، تحجوا لنا في أهمية هنا الشدر شنو، وشنو اللي أنتم حاليا قاعدين تسووا معد مع الأسبوع الوطني هنا الشدر بدد، شنو قاعدين تسووا وشنو أهمية هنا الشدر. تقدروا تنادونا في نمرة التليفون 61 53 53 20، 61 53 53 20، 61 53 53 20. طبعا السيد محمد طاهر عيسى مسؤول الإعلام بجمعية جرين أرث، حجدنا فيما يخص جمعيتكم، أسستوا متى وشنو القادر، هل مرة أنتوا قميتوا بتربين هنا مجنين هنا الأشجار وكده، وين ولا كم مرة من بديتوا؟
1: طبعا والله تربينا نشدر ما شاء الله، تربينا كتير في البروفنس كل مشينا مشينا بش، جينا في آتي، مشينا في جينا في دربالي كلها أتوكا وهلا الجروب جروب ده الحمد لله كتير مشينا، وأسانا كل هسا عندنا برنامج قاعد، بس البرنامج خيرنا ليه نمشي نتوربو، عندنا برنامج سوينا فتشنا ناس يعني الانديم يعني الانيفرسير دول طبعا مش السنة كان أنا انيفرسير أجي، واندي مش الترانتان ننادوك نجي ننتوك برنامج نوصفوك كما تقدر تجيب شدر، واني كل نجيب شدر ونمشي نتوربو ده سقلنا خربو فوق. وبرنامج جا كتير من الناس الحمد لله حسا جي كونتاكتانينا، ودي سي السمنسور بروشين ده
0: يعني الزول اللي عنده تاريخ ميلاده قريب ولا كده ليكم انت يتواصل معكم
1: بس تاريخه قريب انا من عندنا البارتنيريا مال راديو دول مالكي ولا في الريزو كله قد نزقلو تو الناس اللي عندهم ده يكونتاكت علينا، ولا انا كان زول نعرفه انا كمان نقرب له كيف نخبره كيف البرنامج جاي يكون وكيف عنده فايده،
0: وهو كنا داكم ده هو يجي بشدرة ولا انتو تدو شدر ولا
1: هو يكفي شدر شيء وهو كله يقدر يسايد لأن شدر ده الوم ده كان هو تربة يسايد البلد ويسايد الانفرونوما، أنا عندنا برسنتاج أنا شدر اللي انتو هو كله نبروبوزي له
0: في انيفرسير حق يجي تاري بشدراي واحد ولا شدر قطار
1: مو هسه مش قلت لك هسه قال انت ان 50 سنه نفتش نحاول نسوق 50 شدر
0: 50 شدر
1: 50 شدر انت كان تقدر تجيب 50% تجيبها، مش لا انت تقدر كان 30% تجيبها اني النص نفتش نجيبه، والا بكنا البيزون يقى يدور ده نمشي نتوربه
0: ده ما كويس مرة دي. إذا كان الكلام ده دخل في الناس عند 20 سنة بتاري كل ما سنة حقا تم في انيفرسير حقا بدل ما يمشي يضيع في جاتو وخمامات يكلف، إذا كان بيدخله في الشدر في السنة دي تيرب مثلا 20 شدرة في 20 انيفرسير 20 انيفرسير تيرب 21 وكل سنة بيسي زي ده عند 50 سنة نفس الشيء ده الدولة دي تقى خضرة، إذا البرنامج ده بيحتاج لتوية ونينا ايضا نشارككم ان شاء الله
1: سكرتونا.
0: طبعا معنا المستمع بحر الدين مباشره على الهواء، بحر الدين تفضل.
2: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
0: عليكم السلام.
2: نشكركم بالبرنامج الجميل برنامج الاستاذ.
0: نعم.
2: ونشكر المعزومين في الاستديو.
0: نعم.
2: والله هو حتى نزورنا سالم قال سانتير فيرد حقنا هيني قايد ده ما لا سبب شنو ولا حتى قاعد خلوك بس جاي كان بدخله وناس كلها بدخله بفسروا جاي كبس الجرياش كلها أول أديل كلها ناس قلتوا يعني حتى جاي كبس نارهم بجاله كلها ما في أي كبس ملاحظة يعني.
0: طبعا السؤال ده مفروض يكون مثلا المسؤولين هنا السنتير فيرت والوزارة هم ممكن كن قاعدين يقدروا يجابوا على السؤال ده، وتقريبا أننا تواصلنا معهم، لكن أكثرهم مشوا أرادة، ما قاعدين هنا، ما عارف إذا كان من الضيوف هنا واحد يقدر يدي بعض المعلومات. ها أيوة تفضل السيد.
3: شكرا للسؤال.
0: نعم،
3: يعني أولا كده أننا ما قلنا لازم نقطع للحكومة أشياء اليوم بسهولة لنا أننا، وده من باب التوعية عشان الناس بعرفوا مثلا بقتل قرياش أو يقتل شادر أو يخلوا البهايم اللي يدخلوا، زي ما هسا أخينا هاجر عنده غير بالنسبة للبيا وقاشي بشغل، أظن عنده نفع عليه قدام كلام ده وهجة. واليوم بكان ناس كتير جاي يتربوا شادر في الحكومة جاي يكون فوق الأسوساسيون، أننا نطلبوا من الشعب القايدين كان واحد جاي شيء وخمام ده جاي يتلف ده هو بهاي البقوم وإلى أخو شغل القاي سيري، إنه شغل القاي سيري شنو ما سمع، إنه شغل اللي عنده شنو فوق درر، وإلا ده بالنسبة للأجدار ده في شادة مرة هاي تتربوا، ونحاول يعني للحكومة كلها يحاول يقطع شنو السيفي.
0: نعم.
3: ريكلمك وإن شاء الله.
0: شكرا. نشيل المستمع عبد الكريم إبراهيم من عبشي، تفضل عبد الكريم.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
4: ونشكر ضيوفك الكرام.
0: نعم.
4: لأن المهمة دي تسجيل المدينين والأسجار دي هو شيء مهم ومهم جدا، لكن هو الطبيعة دي تدور دراسة جغرافية، لأن النبات ما يقوم برضو أي مكان ده عند جغرافيته والبيئة اللي بيعيش فوقها، ونحن هنا أسفاً معنا المنهج التعليمي ما عنده جغرافيا كافية، لأنه يوزع الدولة جغرافياً نباتياً ومناخياً، ما قادرين الناس المناهج ما قادرين يوزعوا الياتو ده، عشان ده أي مشروع أصلاً من 72 جزء أو جردي ده ما الناس النجاح 1% بس ماشي ولا أقل، لأن الشيء ده بدور جغرافيا. أنت تدرس المكان ده شدر اليوني تقدر تعيش فوقه وشدر اليوني يبقى فوقه، والمشكلة الثانية شدر واحد قاعد بنقرض من جغرافية الأول قاعد فوقه، ده كله خليه مهم يدرسه ويمكن الأشجار اللي هي تعيش في الطبيعة اللي هي قامة فوقه،
0: زي الميم مثلا هنا في
4: الأشجار شوية
0: زي الميم ده يعني
4: في الهجليج شنو المهم ما هو يقسمه جغرافيا.
0: ايوه
4: الشدر ده ما له في المكان ده بيعيش وفي المكان ده ما بيعيش، ده بدرنا الناس عندهم خبره في الجغرافيا والايديولوجيا. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا السيد عبد الكريم إبراهيم من أبشي على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية، وموضوعنا اليوم قاعدين نهجوا في الأسبوع الوطني هنا الشدرة، الأسبوع الوطني أسبوع كامل حاليا مخصص عشان الناس يتربوا الشدر، عشان ده حاليا لمينا عدد من المسؤولين هنا الجمعيات شنو دورهم اللي هم يلعبوا عشان الأسبوع ده ينجح وناس يتربوا شدر كتير. كل ما ناس تربوا شدر كتير يكون البيئة تكون جيدة في تشاد للإنسان وللحيوان وللطبيعة بشكل عام، عشان ده عدد من المسؤولين معنا هنا. عبد الكريم صالح محمد صوصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة خدمة الطبيعة ناتير سيرفيس، وعبد الله أرنو الأمين العام لجمعية جرين تايم، وأيضا جيماس دي أرما مسؤول الإعلام والاتصال بمؤسسة ناتير سيرفيس، وأيضا حسن محمد حسين رئيس جمعية الحماية والدفاع عن الحيوان، ومحمد طاهر جوني عيسى مسؤول عن الإعلام والاتصال في جمعية جرين أرس. أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا البرنامج مباشرة عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما. إذا كان ديرين توجهوا أسئلة أو تهجوا لنا في أهمية عن الأشجار تنادونا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61-53-53-20. طبعا السيد حسن محمد حسين قبل بس عندك إضافة داير
5: تأخذ. نعم أصلا زي ما بيقولوا كاليتي أنا شدرس هنا في أبشي حجة ده.
0: نعم
5: كلامه صحيح، شدر ده هسه انا شفته مش اللي ما بقوله، مكان ما بقوله التومسوري من مساكوري قدام ماشي علي نقوري ده مطرب ده جاي في السد اللي قدره.
0: نعم
5: ما bakan da za ta ga daire an na initier gulna no solo forêt communautaire mais le somali gina appui financier a dit même partenaire nas mo chotero bu 6 mois fil gos al 6 mois da bogo to fi bakanda ku bu dorlo al mikatir hu shoran hille da hal mabra زي ما خينا
0: يقول لك في فضيتك
5: تودي
0: في شريب علمي من دوانه كله
5: تفضل في سفله ده هو بقول لكن بكان العلمي تمشي تتربى كان جمع تخليل الحريف ده هو ما يرزيستي هذا الشادر اللي بيرزيستي في ساحل ده اسمه شنو اسمه اللي بيقولوا غرق مكه ده ده شادر ده بقول بي هو بيش ما لما في علمي سنه لسنه برجع ده هو ادابتي بوليد بودو دا بو توربو مشل ما كلام بتم جي تيرب ميم ديل تيرب سي مو ديل ما بوغوم وداير في الجوز ذاتك ريدا ترابل بلوم ما بيقول ما بقولوا جون موفانت دا هما تراب دري جاي بيجيبا ان ذا تيراب في لوبا بيجي فوق لكن ريدا ما بخلي بمجن دونك تمشي تسيلو ديستانس شي كي ورا تكنيكما تسيلو هي مش الهكتار وايد تنين كي بعيد مش لاسه قدران بس دار ام بينات انت خلي 100 متر
0: نعم
5: داك نجا ورا ريده بوقفه التراب بقف لكن مين ديل سي مو ديل مانغا ديل تمشي تاري برا بقوم كي كيف والثاني المشكله اخينا وياس سال فيه هو من السنتر فيرد هو سفري بروبليم انا سيفي جاي نمشي اي مسانا نتورو بشادر نقبل نجا سانا جاي من لاك مشيت لانسيمون اوفيسيال قبل جيت مي اكيبا غير قاعدين سور بلاس جاي بحرمو جوسكا سيمين دو كومبلي جيت امس اشيبس
0: ترابطوا ان شاء الله
5: ترابنا ان شاء الله كثير
0: مثل كم كانت بحضورنا
5: ترابنا الان هيدرت على بريد 2000 مش هدر الديسبونيبل هناك ده 13200 كده دخلنا في تراب هيدرت قبل جيت امس اشي لكن الاكيب كمان قاعدين ما بوين فوكال طيب كونتينيو
0: ده جمعيه يا جات تقوم فوق منظمات ولا الحكومه ولا
5: لا لا في لانسيمون الاوفيسيال ده معنا عندنا بارتنريا مع ميسر انفيرونمون
0: نعم
5: دونك ابوي تكنيكما وفي الفيزيبيليتي لما عندنا نتوم ابي اوبليغاتوار alors عندنا شغله اسمها alliance pour les changements pour le climat et l'environnement كوانا عندنا 60 وخمسة اسوسياسيون ال ONG عندهم بارتنريا مع المينيستير على الانفيرونمون سوينا الاليانس اليانس ده لسه دوكيما كما اوفيسياليزي لكن جاي خدي في الاليانس كما صاولو قالوا لا مينيستير قال لي اكونباني عندنا اليوم شي اراده مننا فاتو اراده وايدين المقدر فاش اراده راه اللي بمشي في شغل في 23 بروفينس كلها بقى ما اراده وايد اراده راه ناسيونال امشي بارتو alors quand ara kuta nimshi lak michel lak nishi fa equipe ay macha masakori ani na juhna kanu so lakin al problem dal suivi ana shada raba fi ma bqa tamshi tarib tqabbel tiji togo tarja sana am bagr tqul ha attant tamna national l'arbre al awal wen 7 million verdi as barra bqul ana kanem da shay fiwa tarabna shada inda sana shay ma ترب يا بس جايبه كان شدره كمان ما قوموا كل ما
0: يعني شدره خضره ونان بمدينه وبعدها ما في ولا في زول بروش علمي ولا ياتو
5: بالك كيف بقوم شدر ده سي سنسيبيليزاسيون الكشف تراديشنال ديال مال شباب في اللوكاليتي اوتوريتي قاعدين ده
0: او اكون الاسبوع ذات سوا في وقت الخريف ده يمكن كذا العلمي هنا الخريف بيساعد الشدر لحد ما يودي كذا الخريف كمل يمكن الشدر اشياء كيش ذاتك
5: علمي انا الخريف ده من مساجد قدام ما كفايه بدور له علمي الشدر تشيب على التراب لا سبيجي بروخ موفاندا تسي له تيو فوراج سولير خلي علمي بيجري ليل ونهار الشدر وينو بقوم قاعدين تراب في التراب ده المشكله علمي علمي ما يندينا دونك كيف تمشي تمكن بلا علمي وتيجي سنه ترجع بقوم كيف المطره ما في هناك حس حاليا يا بس ما جاي سوق مشكله ده سيفي ده ما يندينا له نمشي نتيرب نيجي نقول نرجع سنه بطل نتيرب
0: نعم سبع عبد الله ارنو عندك
6: شامين الكويه جدا شان وقبلنا رواي كسال في سنتير فيت شاسا مشكلة واي قبل أنا جناج شان في تدا شاف أنا تدا عند الشيء كي جناجو نيفو أنا إدوكاسيون مش إدوكاسيون إنفيرومنتال لا هو ما عندنا شان أسا مش ال أنت شاف أنت نارم السيتوين العادل أنت كن عندك نوشيون إنفيرومنتال ما تقدر تندسة تكتر شدر ولا تمت كسرة كيكيدو لما تقدر تمتسي إشان ده بس أسألين علينا قايرين قانا جو في جرين تيم تشات قانا جو كالان سانسيبلزاشون وقانا سو سانسيبلزاشون و إدوكاسيون انفيرومنتال للي المشكلة دادا إشان نارم أسا إنت نارم أديل كي بس أسا إنها قايرين ده بس تقوم تمش تكتر هتف ولا تمت كسرة مش دولا ده ما يجي وواي قاجي كلام سوفي وكلامك ده سي kalamana suivi de ce into asa garin gan naju lakin manarjo anni semaine na arbu gabnam shunu naju kalamar bu wala shunu dul mana narjo michel donda shan so daiman ay mayo bas namshu naju lenas shan da biga kid mi agina shan makin ma jena nas da maydoro ya fumuke wo shol la ke shol adil shan al suwinara al hukuma sawa wala al association dol sawara le humam he dans ou dans ma hukuma zata ma na hukuma weda wala hagina ni na garin ga na juda ma hagina weda suwinara le nas shafa la sagarin ani na magarin fi menas desertification ga na juka tad da pays sahelier o desert daga avancer morre asalien garinda awal al migasub bedri wasal mi magasub bedri shan shunu asa desert daga avancer perturbation en saison de pluie assassana monsieur junub awal la c'est al mikatir ga wasa nas ga shufu monsieur junub hata wal garin nas ga ju monsieur hata bda garin halas idib almi hata bda ga gesir gasir ga regresser janas jan changement effet en changement climatique dans sa gayalas asaga okin ma jena kin ma sewena sensibilisation adil kin narjo semena na arbu namshu najuda umaji shanaju daiman ما نرجع في سمين أنا أربو بس.
0: بس. طبعاً السيد محمد طاهر الحكومة قاعد تتخذ قرارات وتسيئات شنو الشيء اللي هي قرار كشالته وساعد الانفرنما كزيادة اللي انتو على حسب انتو في الجمعيات قاعدين تشوفوا.
7: طبعاً شكراً للسؤال. بون الحكومة دي سي هي تسيئها قا. منعت كتير وهجت كتير. لكن في الأخير مش لسه كلام انا اخوان قالوا مره السيفي ما في قالهم تشيل قرار ام باكر ام بكره يخلوه وزول يتابعوا راي ما في وكان سيفي ما في ده شغلك كان سويت شنو كله فينالي ما ده يعني مش سويت شغل خساره ساكت
0: يعني بلا ما جنين الشدر مثلا وقت كان شالوا قرار انا ناس ما يقطعوا الشدر وما يجوا داخل هنا في الهله وبعد ده يخدموا بالغاز هل ده ساعد في ياتو ده في البيئه
7: والله في النسبة ده ساعات يعني نقوله شغلنا 40% ده ساعات لأن خلى الناس في البر وكل الزمان يكتو شدر كتير هسا خففوا يعني ما يقدروا يسومش أنا زمان بخافوا لأن في هلال الخارج البر وارد نمشوا لي سنسيبيزاسيون ولا نمشوا نتورب لهم شدر وكان وعدا نونو سمام ده يعني نو سمام كي يعرف كان قطع شدر ده يعني فوري قايت يجي كربة ولا شغل وقت يعني الرسالة كويسلت لكن الرسالة دار خدمة دار سنسيبليزاسيون وده لازم أني الجمعيات نخدم أنكور بليس لعشان لنا سنسيبليزيون عفين كي فرما يجي عين سيطان نمبر ديفوك
0: جماز دي أرما
8: عندك أتو وي بورا أتو انترمسون تينا لجنالا واي ده problème agada éducation environnementale michel ouateda ouaida problème na caractéristique géophysique wala kalam géographie wala kalam géologie ana sol aisha darra inda ya tuaga wadinda duru sol argileux wadinda sol duru sol limineux wadinda kaidi na michel enom ya tukunda préférence aga
0: akilal ho
8: akila dora dol Tout à fait. Évaluation, là, Michel, semaine passée, voilà, l'année passée, on a semaine de l'arbre, là. Qu'est-ce qu'on a fait? Je nous souviens. Ok. On a dessiné un arbre d'eau, on a kiki. Après, quand on a balle dans cette salle, là, avant les semaines, là, il commençait, là, on a mis une chouffouque, chocolat, on a mis là, sana white. Quels sont les résultats? Tout à fait. Résultat, là, kiff. Arbre d'arbre dans tel nombre, yamat. Tel nombre y a fadal. A fadal là, ça veut dire que ce sont les arbres tolérants. Ou alors, moumal, al-bakan, al-bakanoum. Donc, ça nous permet d'avoir une idée sur quel type d'arbre planter dans un milieu donné.
0: نعم شكرا في
3: شيء واحد نقدر نوجهه أنينا اليوم بالنسبة للشادر ده أنينا في شات كتير ده سيموا عندنا مونغو عندنا ليمون وده كتير ناس جاي يتربو في البيت لكن عندنا نوجهه خليه يركزوا فيه بالنسبة للماندرين بالنسبة للماندرين بالنسبة للأورانج بالنسبة للريزين ده كل أشياء يساعد في البيئة وفين جميعنا اللي بيمشي عادي
0: نعم نشير المستمع موسى داود ونقبله موسى داود اتفضل من جوجي عليكم السلام بخير
9: بقول مسلم ولا مظلومين
0: نعم موسى داود ممكن تنادينا مرة أخرى الخط لأن ما عديل هاديا نادينا مرة أخرى إن شاء الله أيوة تفضل سيد عبد الكريم
3: أوكي بالنسبة لدي اليوم أشياء دي اللي في لبن جمعنا ربقوم صول حقنا ده شيء كي فافورابل مايا
0: نعم.
3: وحتى نارم الصول حق ما ديل كل ده يقدر شنو يكوريجي صول حق ده بالنسبة بارهنا جراد بارهنا حيوانات ديل أو يقل بيتا تراب حقا يعني اليوم السيمو دا أحيانا دا عند ضرر لكن كثير ما نعرفه إكزامبل لو أنا سيمو كان دخلت في بيتي وبيتي دا عند تيورا إير كاقا دا كل غاية هايل شنو يمشي في الـ في الـ المي في الشاتو المرات البيت كل شنو يجد دا وللكروتير دا يساعد للهويقين دا بيساعد وعدين عادة عندنا دا كيف قاعدين نساعدوا ناس بالنسبة لل كان سمين دير أربع وبين آخر بلا زول مثلا كان جاش عالم نينا أربع شادر أو خمسة شادر دا أي نزود لي شنو واحد ولا اتنين الواحد والتنين نزود لي شادر هو الماء دا شادر الماء دا مثلا كان ماندرين أو كان أورانج أو كان كيمكات دونك فاريتي أنا أشياء الواجين دول لأنينا ما عندنا لين في شاد اليوم نارم مثلا في بيت ميم قاعد وجبت لي آخر في كرشاك قد سيت لي ميم خليت لها كان يكربه كله ما يكربه زيادة جيب له شغل شنو أروه عشان أنباك شنو يقدر يستفيد منه زيادة
0: نعم نشيل المستمع أبو بكر محمد من دجال تفضل أبو بكر
10: وعليكم السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله
10: تحياتي لمقدم البرامج والإخوة المعزومين
0: نعم
10: الموضوع مهم جدا فمشكلة البيئة دي يعني حجينا فوقها كثير والحكومة سوت كثير وفي جمعيات كثيرة تخدم في مجال البيئة
0: نعم
10: لكن مشكلتنا الأساسية هي إنه ما عندنا لا تقييم لا سويدي ولا توعية فالمشكلة كلها تتركز في المتابعة والتقييم سويدي إيفالياسيون إذا شفنا مثلا قلنا السنة زي ما الأخ ياسر بقول مش عليك أنام وإنهم 13 ألف شجرة بزرعوا فنقول مثلا في السنة الجاية نجي نشوف الشجر دول ده كم شجرة قمت وكم شجرة ماتت وشنو خلى الشدر دي ما الشدر الماتو دول معلش نقول كتلام هل مالي وقلمي ولا هل يعني إيمال من الناس ولا الناس قطعهم
0: ولا هم يعني بس بكان ده ما بكانهم شدر أنا محل آخر لكن مجنون في البكان
10: ده ما خلاص أدار يمنا نسوي التقييم ده عشان نعرف الشيء ده أديل ولا ما أديل ونقدر طول نحصل من الأول إذا عرفنا الشدر ده البكان ده ما مناسب ما ده معلا عشان بكان ما مناسب نفتش الشدر المناسب نجيبه ندخله فدائما يكون في متابعة يكون في توعية للسكان القاعدين حول المناطق البنتوها يتوب دخلوا فوق الشجر ويكون هناك في متابعة نقدر نعرف شنو القاعد بحصل لأن من بدينا الأسبوع الوطني للشجرة دينا زيادة من 30 سنة لكن لو سلنا النتائج ده نقول أن كن ما يفوت 2-3% شيء النجاح وشيء الدار نزيده كمان كاقتراح الناس القاعدين في الوزارة مثلا وزارة البيئة دي خلي الحكومة تجبر أي من الشركات والمؤسسات القادمين في جدة أي شركة أو أي مؤسسة زي البنوك والشركات الآخرة دي أي سنة ينتم منطقة ينتم عدد من الأشجار اللي زرعوا 2000-3000 ويكلفون بمتابعتها إلى ما يقوم يعني ده يكلف أي مؤسسة أو أي شركة في جدة
0: نعم شكرا
10: ده كله بيساعد يعني في يعني حفاظ
0: الألبية شكرا أبو بكر تقريبا وصلنا للدقائق الأخيرة للبرنامج ندي الكلمات لضيوفنا هنا في داخل الاستديو في دقيقة أي واحد يقدر يلخص لنا يدي الكلمة الأخيرة السيد عبد الله أرنو شنو تقول للبوبيلاسيو للناس كله كي بمناسبة عن الأسبوع الوطني عن الشدرة سمينا الأرض
6: سمع شكرا كثير. يعني انا نجي نقول و علي ما نرجو سمعنا نعرفه و شدر ده أسألين أنا هنا قال النفس أديل قال النفس كلام شدر نقول فيه قال شدر النفس أديل عشان ما نرجو قد ليه هكو ما يجي أجلنا سمعنا نعرفه ده وسمعنا يبدأ مش لتا قبل يعني الناس يبدو لي يجي قال يمشي تربو شدر دول يمشي سو دول ما علي ما يرجو
0: وحصة حاليا
6: أسألين كده les semaines d'y réussir là aywa les semaines d'y réussir là nous yani nas à tout ministère de la les halima iso mishana ani passé chan cette asalien hana hana sana da shipta kida shi akhir yani président Goulbag bad soya to impliqué foga sena assemblée tout chipta nas katir mobilisé lakin ma mobilisation aldara ou chia kidan chifa côté ana politique ya mom ga kurbugoy ali ma yam chefi côté
0: dama côté officiel huma so khala sanam le population ti tori lo mshu
6: aywa population la ali et soutenir action aldara
0: aywa
6: ali soutenir action da ou soutenir association de la asaga so mishra sani na garinga
0: mama paira yo
7: taban alakhir kalam kat nagdar nqol kal li shaab wala kal li hukuma yadi ay mazul bakan al yani besoin ya nashadar gaida kan gaida shila dakhila shadar al li lama gasi kam ay mashari mashat jay indak bakana ishar 2 3 dakhila بكان قدر نظري قال لهم بمشي في جاردين حقهم يمشي تورو امشي في خريه لو في جنب جاردين لما تجور خريه قاعد وتشوف الناس تعبانين ما تقدر في مكانك تسيب بينير هو كان سمين دي لارب جرا عندك ده امولك كان 50 انت شيف دي فيلاج هو كله يتربى كان شاك فيلاج قال لهم ده نزل قاعدين جنب يتورو ده ما يبقى شغل كتير دونك بالنسبه لنا في الاخر الكلام ده كل زور خليه يساعد يتعرف عشان لما السمن يمشي دي
0: محمد حسن محمد
5: نعم انا كلمه اخير نقول للبوبولاسيون زي ما الاخينا كلمه هو السمن وايد دماس اللي ما كسمن اين قاعدين كل اللي قاعدين لارب دونك للشعب نقول هل بشول الكراج بشول صبر اي وقت هل بتهرب شدر شدر البتهربون ده كان في هلا داخل البيت ده اخر شدر الفريوتيه مش المانجا وغياف ومات مش الليمون ديلا سورتو الليمون ده رنتابل كان في بيت ده deux trois fois bichil yal rentable marra fi guyut ali bsouda lakin al population al barra kaman ali bfatishou michil man nqoul lek projet pis jali frora bqoul da garad makka dir huma dal ali btorbou kadir wala al hukuma ali bqoum adil shoghl problème ana al migay mank do ma bakhli shadar bqoum ali basir banti w indina ani nazata al association projet kadir so yena kawna le forêt communautaire dil as par exemple fi cameroun association dil huma so 90 000 forêts communautaires. Puis Congo, c'est 80 000. Est-ce que Fichat, depuis 30 ans, il y a 100 hectares reboisés à Khadar, dans beaucoup de vigueurs à Gaïwa. Il y a un projet qui est sur le projet. Il y
0: a un autre financement.
5: Nous avons un financement. Nous avons un autre
0: financement. Nous avons un autre financement. Nous avons un autre financement.
8: Nous avons un autre financement. Nous avons communication. Nous avons une action qui est pratique. Nous avons un autre Facebook et YouTube. Nous il faut que l'action soit pratique aussi dans toutes nos provinces. Maintenant, côté environnemental, là, elle est suivie, là, il dit. Suivie, évaluation, là, il dit. Et il faut que l'État, là, après ma ONG, ma association, il faut favoriser certaines actions de l'environnement. Mais c'est l'éducation environnementale, là. Il faut que l'État intègre même, elle intègre que l'éducation environnementale, fille, court en cursus, scolaire, il y a là. Qu'est-ce que des bas âges, là, ils ont déjà l'initiative.
0: Ça me choque. Asseyta Abdelkarim Saleh, Mohamed Sosal.
3: Awal chez elle, nous aussi, Foga Jama, d'Alum Shadarda. Yani, inta kan seweta, ou tiraptara, zol kan gait fi, dullo kula talga Foga Ajur. Zol al walidine mutwafin, ou bien zol al hulisa sa kayer, ou kikula. Ashadara ma amma jalli fi beta gnari maida marat beta bakan mainda. Amji chefa kan madrasa, kan ekol, kan eglise, kan masjid. أي محل الله قريب لك ده ما أبسلم أنا رأي مرة تلقى إنه نيا أنكون يدور يتيري بشادر مي بكان كالي تيري فوق ما في واي تلقى غاي بيت أنا أجار واي تلقى غاي بكان الضيق دونك أهم ما أجل الشادر ده ما إنه هسا خاصة بالنسبة للسمين العرب كلها وجمال ونسي وقاي سولا هاويل إنت كلها حسب اللي إنت إندك ده إن شاء الله مية ميتين كلها تقى تلقى شادر الغا بكان واحد مناسب او لي شباب الله قاعدين جاي يقعدوا في كاريفورات كل مرات ده كاريفور انا ما قاعد وشادر ما عنده وهراي سيف كان جرى جاي تابو ورمضان كان جرى جاي تابو بشار غاني كده لك كان تربطوا شادر خاصه ما خريف ده يقدر يساعد.
0: نعم
3: شكرا
0: جزيلا سيد عبد الكريم صالح محمد صوصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة خدمة الطبيعة ناتير سيرفيس. نشكر أيضا السيد جمال زي أرما مسؤول الإعلام والاتصال بمؤسسة ناتير سيرفيس وأيضا السيد عبد الله أرنول أمين العام لجمعية جرين تايم وسيد حسن محمد حسين رئيس جمعية حماية والدفاع عن الحيوانات. أيضا نشكر السيد محمد طاهر جوني عيسى مسؤول الإعلام والاتصال بجمعية جرين إيرث. نشكر السيد عبد الله أرنو الأمين العام لجمعية جرين تايم أيضا مرة أخرى. ونشكر جميع المستمعين اللي استمعوا للبرنامج والشاركوا في البرنامج. البرنامج حوار الساعة موضوعنا اليوم اللي اتكلمنا فوقه يتعلق بالدور تلعب جمعيات المجتمع المدني عشان الأسبوع الوطني للشدر ده ينجح والناس يتربوا شدر كتار. أيضا في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين تويكي الفريت وعبد العزيز آدم وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. إلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بمشيئة الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.

0: المستمعين الكرام، أهلا بكم في متابعة برامج الإذاعة الوطنية. فإن إذاعة صوت أمجرس تستضيف في هذه الحلقة مدير مستوصف السلطان الطبي بمدينة أمجرس حاضرة ولاية نيدي الشرقة البروفيسور آدم صالح محمدين. أولا دعوني أرحب بضيفي داخل الاستديو سعادة البروفيسور آدم صالح محمدين. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: طبعا أولا نشكرك لتلبيتك لدعوتنا ووجودك معنا في داخل استديو صوت أمجرس على أساس نناقش معك قضايا تتعلق بالصحة. سعادة البروفيسور، حدثنا عن هذا المستوصف بشكل مختصر.
1: هذا المستوصف عبارة عن مستوصف يخص بأكثر أشياء اللي هو أمراض نساء والتوليد، وهو علوه برضو يعني طبيب عام اللي هو نائب اخصائي امراض نساء، لكن هسه شغال طبيب عام. فكل المستوصف اللي هو بتقسم من عيادتين، عياده لاخصائي امراض النساء والتوليد كل هنا، وعياده لطبيب عمومي لكل الحالات من امراض الباطنيه، امراض الاطفال وامراض الرجال كلهم. وعندنا معمل كويس جدا، معمل مكتمل كل الفحوصات حتى فحوصات العقم. بالنسبه للرجال الجهاز بتاعته ده ما متواجد في كل الأماكن، حتى ما موجود في أنجمين، يبدو عليه جهاز اللي فحص الراجل في حالة العقم، ده جهاز جبناه جديد. إن شاء الله أكون يعني كده الناس ممكن يستفيدوا من وجود الأجهزة وجود الأطباء في مدينة أمجرس إن شاء الله.
0: إذن ورينا الأقسام المتواجدة داخل المستوصف.
1: قسم أمراض النساء والتوليد كل حالات الأمراض النساء والتوليد من الحمل، رعاية الحمل، وكذلك علاج العقم، وكذلك علاج الأمراض مشاكل النزيف وأمراض الإجهاضات، وكل هذه أقسام أو يعني كلها نقوم بعلاجه، فحص والعلاج ومقت العلاج. كذلك في أقسام، قسم بتاع الأطفال وقسم بتاع أمراض الرجال وأمراض الذكورة، كذلك قسم بتاع الباطنية، كلها مشوف الطبيب العمومي. زي ما جميل ذكرت أنه عندنا معمل مكتمل، إن شاء الله بقوم بكل الفحوصات اللازمة في هذا القسم. إذن بالمشاركة مع مستشفى أمجرس الإقليمي كل الحالات اللي يحتاج لعمليات، خاصة عمليات الولادة وعمليات القينة والولادة، أمراض النساء والتوليد النجرية قاعدين نجريها مع مستشفى أمجرس إن شاء الله.
0: الثانة بروف، كيف يتم استقبال المرضى داخل المستوصف؟
1: والله ببساطة كله، أيوه، على حسب الوعد الناس يجوا يلقوا يسجلوا مع المسجل، ومنها على حسب دورة يخش مقابلة الطبيب. بعد مقابلة الطبيب بعد ذلك يتعمل له الموجات الصوتية، وبعد ذلك نرسل للفحص المعمل. بعد ما يعمل الفحص بعد ذلك يرجع يجيب الفحص بتاعه، بعد نديه العلاج المناسب معه، يمشي الصيدلية يصرف العلاج.
0: هل هناك أيام مخصصة لاستقبال المرضى للاستشارة خاصة؟
1: كل أيام الأسبوع ما عدا الجمعة.
0: كل أيام الأسبوع ما عدا إلا يوم الجمعة كأطلة على أساس ما في. هل الاستقبال، هل هناك كثافة، هل هناك زخم، المواطنين يأتون بكثرة للقيام بالاستشارات الطبية؟
1: يعني المواطنين أو المرضى بيجوا في البداية كان بيجوا بكثرة، يعني أيام الفاتحة عدد معقول، لكن مع ظروف الخريف ونزول الأمطار وقفل الوديان للشوارع، كذلك الناس بدأت تمشي على المزارع، فالإقبال قل هسع بصورة، لكن كان الإقبال معقول يعني حد ما. وربما ما كان الناس سامعين أنه في قسم أو في مستوصف اتفادى في أمجرس أو اتعملت في أمجرس، فهذه برضو كانت ما وصل الإعلام والدعاية بحسب أنه الناس مفتكرين أنه أنا مرات أكون في الطينة مرات في البشة، فأنا استقريت في أمجرس. فهذا واحد من الحياة اللي كان برضو الناس لسه ما أكدوا أنه في مستوصف في أمجرس اللي هو بعمل الناس اللي يقوم بنفس المقام.
0: حسب ملاحظتك وحسب رؤيتك للمنطقة، هل الوعي الصحي موجود عند المواطنين؟
1: على حسب رؤيتي وعلى حسب الممارسة المدة اللي قعدت ده، الوعي الصحي ضعيف خالص، يعني دائرة شغل شديد جدا في مجال الوعي الصحي.
0: هل لديك كلمة على أساس تقولها للمواطنين؟
1: يعني الناس الحالات اللي بيجونا ما قاعدين يعني بيجوا، خاصة حالات المتعبة الحمل، ما يجوا إلا واحد يكون عنده مشكلة تعب في حاجة، جاته ملاريا أتاك، جاته نزيف، جاته حمى عالية، جاته مشكلة، حتى بعد ذلك بيجوا للمستوصف. مفروض رعاية الحمل ده واحد يكون بيشعر نفسه نصيح ما بيجي، لكن الحمل ده ممكن يجي أي وقت. مرات بكون في أمراض في الحمل مصاحب وانت ما تعرف سيده، ما لم يجي الطبيب، خاصة الضغط ارتفاع ضغط الدم، ده اللي الطبيب يقيسه. كذلك الانيميا اللي هو نزول دم الهيموغلوبين، ده برضه لما واحد يجي، عشان كده واحد مفروض يجي اتليست يراجع نفسه كحامل عشان ياكد نفسه انه الحمل ده ماشي صحيح. مرات بكون الحمل ذاته الجنين راقد غلط، يعني ما الطريقه الصحيحه. كذلك برضه ممكن ناس يوروك انه القاعده صحيح، او ناس عنده عمليات متكرره. انت يا اخي العمليات المتكرره دي مفروض طوال تجي تتابع يجوك اخر اللحظات حتى بعد ذاك بتاع، فده وعي صحي معدوم. دي المشكلة واحد، أنه الناس مفروض توعي وتحاول أنه تمشي في وقت مبكر قبل ما يحصل أي مشكلة.
0: سعادة البروف، حنين معك دائما في هذه الحلقة نناقش القضايا الصحية، مدى استقبال المرضى للمستوصف سلطان بمدينة أم جرس. إذن سعادة البروف، مثلا في فعلا النقص حاد من حيث الوعي الصحي. ممكن في بعض المواطنين أنهم يقولون نحن لا نذهب إلى المستشفيات أو إلى المستوصف أو ما إلى ذلك نظرا لارتفاع الأسعار حسب التحليلات. هل في المستوصف تحليلاتكم بأسعار كده معقولة، بأسعار مناسبة على أساس أي واحد هنا ما يسمع بهذا العمل يقبل نحو المستوصف؟
1: بالنسبة للرسوم والتحاليل على حسب ما نحن رأينا أن الأسعار دي بالنسبة معقولة جدا، لأنه الأسعار أو السوق أو في ارتفاع في أسعار المواد. يعني قول في المعمل أنت ما ممكن تقدر تجيب حاجة تشيل من الناس سعر أقل وتمشي، بعدين في المعمل تكون الريجنت الحاجات اللي نشتغل فيه المعمل ده مكلف جدا، لازم تكون في مبلغ محدد على أساس أنه تقدر أنت تجيب الريجنت ده، ولا حكاية ما يكون متاح. كذلك الدواء برضو يعني كل مرة تزيد أسعاره، تزيد أنت تجيب هسه دواء بعد شويتين يكون الدواء سعره زاد، فلازم يكون السعر ده أنت تجاري مع سعر السوق. كذلك حتى الليفين كوست اللي هو الحياة في يعني أم جرس أو عامة في شاهد وحياة أم جرس، العجات أسعار غالية، فلازم أنت تدي رسوم بحجم معدة على أساس أنه تساير الحياة، فده رسوم أن إحنا نلقاه أنه معقول جدا بالنسبة لده. حتى زول ما عنده لما نقول أنا ما عندي الناس بحاولوا يعني بتمشوا معه، يعني
0: تتفهم الوضع وتتعاملوا معه
1: بالضبط. يعني
0: سادة البروف، ما هي الأمراض أكثر اكتشافا في مستوصف السلطان
1: في هذه المدة اللي اشتغلتها؟ أكثر حاجة الناس اللي بيجوا كثير وكثرة اللي هو العقم، يعني عقم أولي أو ثاني، ده واحد من المشاكل اللي قدامنا. واحد أنا لاحظه في حاجات طبعا في النزايف، النزيف برضو مع إجهاضات، كذلك الدورة المنتظمة، كذلك الالتهابات والحاجات دي حاجات الملحوظة أكثر حاجة نقعدين هذا. لكن مشكلة العقم ده اللي هو عندنا قدامنا، وهذا واحد من المشاكل اللي أنا لاحظت عليها في هذه المدة.
0: وما هي التدابير لعلاج هذه المعضلة؟
1: هي طبعا المشكلة أنا اللي إذا رجعنا للعقم، العقم طبعا عبارة عن عدم الإنجاب بالنسبة للزوجين، يعني يعتبر مدة محددة اللي هو لمدة سنة. لما تكون أنت أخذت سنة كاملة مع زوج متزوجين وما حصل إنجاب يعتبر أنه في عقم. إذا واحد اثنين يتزوجوا في حالة أنه مدة قبل السنة 85% منهم هيحملوا، في بفضلوا لغاية يتم السنة 15%، إذن عندنا مشكلتنا في 15%. ده اللي هو نسبة تعريف للعقم ذاته، شنو عدم الإنجاب لما نكون حصيلة الرجل مع المرأة قاعدين لمدة 15 سنة. اللي هو إذن العقم ذاته في نوعين، عقم أولي وعقم ثاني. عقم الأولي ده عبارة عن زوجين الزوج والمرأة قبل كده ما ولدت، ده يعتبر عقم أولي. عقم الثاني اللي هو المرأة قبل كده اتزوجت وعندها أولاد وولادة بعد ضفت من الولادة، إذن نوعين من العقم. كده نجي لأنه العقم الأولي باعتبار أنه أو كل العقم الاثنين أسباب من شنو؟ واحد من اثنين، أسباب من الرجل أو أسباب من المرأة أو أسباب من الاثنين معا أو أسباب غير معروفة، اللي هو الرجل والمرأة كويسين وما في حمل. فإذا بدينا أنه من الأخير أنه الرجل والمرأة يعملون كل الفحوصات وما يكون فيه حاجة من الرجل والمرأة، ورغم ذلك ما في إنجاب. الثاني اللي هو نجي للاثنين معا، مشكلة الاثنين معا، دي المشكلة اللي هسه نحن لاحظته في هذه المدة في هذه الحالة، اللي هو عدم تواجد الرجل في البيت. يعني تلقى أن الرجال تلقاه مرة وين الرجل وين؟ والله مرة في جمينة وهو قاعد في التينة، مرة في بشة وهو قاعد في جم جرس، هدي ويجي يقول لك ما حملته، عامله شنو يعني ده؟ إذا ده واحد من المشاكل اللي هو عندنا أنا لاحظه شديد جدا. فإذا عدم تواجد المرأة والرجل في وقت معين لفترة معينة كده ما بحصل الإنجاب، ده واحد. وحاجة دي حاجة موجودة هنا. ثاني أسباب طبعا رجل، ناس يفتكروا أنه أي مرة ما ولدت، والله يا أخي مرة دي ما ولدت، مرة دي ما قاعد تنجب. لا، الرجل ذاته ماله، الرجل ذاته ممكن يكون في سبب في الإنجاب، وده حاجة موجودة جدا كتر. الراجل ممكن يكون من صغير جاته مرض حصل له مشكلة في الخصيتين، ممكن جاته مرض في السيلان قفل لك الأنابيب والحاجات اللي بيجيب السائل، ممكن يكون عنده عيب خلقي ويكون ما قادر يعني ما قادر تدبزط أول يخط الحيوان المنوي سائل بنادي فيه المرأة، ومشاكل كثيرة بالنسبة للرجل. إذا الرجل ما مكون ذاته يعني يتهم أنه في عدم الإنجاب.
2: متابعينا في كل مكان، إلى هنا نصل وإياكم لنهاية هذه الحلقة المتعلقة بالعقم. نعدكم إن شاء الله في حلقة جديدة تتعلق بمشكلة رحم المرأة.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا نجمع نادر الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد للمستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان أينما كنتم. أسعد الله صباحكم بكل غير وطاب أوقاتكم باليمن والبركات. سادة المستمعين رقدت عافيش نحلكم كمان السادة المستمعين من العاية ومن التوبة الجلدي إن شاء الله. هل يندخل سيدي الساعة 7 بالضبط نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية بعد ما تابوتو البرنامج بلغة الفرنسية مع أخوانا يالا باريس. قال لكم مساء بونجور نجلم ما بيتو بام بابا دي فيفي نقول لك كمان إن شاء الله بون ريبو. حاليًا كمان جينا ونشيل القيادة لمدة أنا 75 دقيقة في لب ليلة 75 دقيقة. سادة المستمعين والمستمعات أجدي ريغوبير هناك في الهندسة سوت وعبد الحادي محمد الصالح بابا يارو قاعد معنا في المراقبة بابا التليم أجيوس. نذكر السادة المستمعين لحظات تسمع أول فاصل الغنائي. بعد الفاصل الغنائي تسمعوا كمان البلاغات الرسمية وبلاغات العادية الدعايات الساعة 7:15 دقيقة نشرة الأخبار من عسرة التحرير وبالتحديد مع زميل ولي العهد أبكر حسن أبو خيري. أعزائي المستمعين والمستمعات بعد كمان نواصل معكم لغاية الساعة 8:13 دقيقة وقت ده خلاص نلايم خمامي ونقول لكم مع السلامة. كل البرنامج ده كمان في تحت إشراف بابا أبادمي سايكو وكلكل. أعزائي المستمعين والمستمعات أجدي نوقف الإشارة ونسمع كمان أول فاصل غنائي من ضمن البرنامج. نقول كذلك صباح الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. أكيد ما تخير الموجة دي كمان الإذاعة الأم والإذاعة الكبيرة قاعدين بتسمعوا كمان في كل الأراضي الوطنية التشادية. أيضا نقول لصباح الخير لكل المسائل هنا الاستاسيون بروفينسيال الحاليا قاعدين بتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. وصباح الخير لكل الشيف تكنيك أنا استاسيون بروفينسيال الكان قاعدين بلومو وخاتي تشاد يصور ريلي لكل المستمعين بصموا برنامج أنا خاتي تشاد. الفنان محمد علي درسلة من فرقة درسلة الموسيقية قابين تكنيك ونسمع أول فاصل غنائي من ضمن البرنامج. أنا اليوم يوم الجمعة الموافق 24/6/7 شهر 7/2026 قبل تكنيكا.

شكرا سادة المستمعين ومستمعات الأكرام. نجي في داخل الاستوديو ونبدأ كمان ببلاغتنا. هنا اليوم الفجر الكيس هنا لا ريتريتي ميليتير الأسماء أكرمي بلغ كمان لكل الساكر الريتريتي بكون التكفى هنا بانسيون هنا ترازيم ترمستر لدورة عام 2000 دورة عام 2026 بتبدأ من يوم الاثنين الموافق 3 شهر 8 2026 ده في الأجنس أي الوكالة هنا أغاسي ده للريتريتي اللي هم قاعدين هنا في نجمينا. ومن ناحية تانية للبيما أي التكفى اللي يكون في البروفنس برا للريتريتي القاعدين في بوكان آخر كمان يبدأ يوم الأربعاء 10/2 شهر 8 2026. ومن ناحية تانية كمان الإدارة هنت الكرمي عشان التكفى بيكون بصورة المطلوبة فيها خائمة الخائمة دي اللي بقول لها الليستري هنا البانسيوني كمان بعفيشي لهم أي ما يوم أي واحد كمان يعني بيشيف إذا كان الأسمة قاعد كمان بمشي في الجيشي وبشيل حق الديريكسيون جنرال حنا الكرمي تحسب الفكرة السمحة حنا أي واحد عشان للأبهات الإيال وأمهات الإيال بيجهزوا في الدخول العام الدراسي 2026 وعام 2027 في دا الإدارة العامة حنا الإسبريس إنيون تخبر لكل الكليان حقها بكونها الحملة أي الكامباني حنا الكريدي سكولير دورة 2026 يبدأ كمان من يوم 10/3/2026 لغاية يوم 30/1/2027 لكل التوجيهات تقدروا كمان تقربوا للوكالة أي الأجنس هنت الإسبريس إنيون أو في الإدارة العامة القاعدة كمان في مرسال وراء الHCR أو تتصلوا بالأرقام اللي نتريها لكم 66-20-15-50-1 أو 99-70-8-62-86 إسبريس يونيون كمان تقول أنا أبهات الطلبات الإدارة العامة هنت الشؤون الغذائية التابعة للوزارة هنت الاستصلاح الأراضي السكن والتمدن تطلب من الأشخاص أن نتري لكم أسماهم ديل عندهم نقاءات في أماكن مختلفة بمشوا كمان بأوراق هناهم عشان بشولوا بهلوا مشاكلهم. هم السيد بشير أحمد نور عند نقاء في كاركيان قبو سكسيون 5-32-5-7 السيد نصر آدم عندنا كمان في كاركنجيري سكسيون 3-40-25-27 السيد أحمد هارون إساخة عند التيرين في ساجيري كوكاي سكسيون 1-46-20-22 والسيد معلومة أبو لما عبد الرحمن عندنا قاعة في كاركي دار السلام سكسيون 4-168-2-10 وأبكر أحمد جيلان عندنا قاعة في كاركي إنجاري إكواس سكسيون 1-1-10 والسيد أبكر أحمد جيلان لتاني مرة عند تيرين في كاركي انجاري كواز سكسيون 1-1-10 مطلوب من كل الناس التيرين اسمهم ديل كمان يمشوا في الإدارة هنت الكادستر عشان بأوراق هناهم وبهلوا مشاكلهم البلاغ ده بيحتبروا كشكوى بلاغ أنا وده السيد آدم حسين مطر قائد في كاركي جوجي ساتوم جمع لاماجي يفتش ولد هنا أخو الكبير منا الولد ده اسمه مطر محمد حسين مطر الولد ده هو كمان يعني مردان أخليا
وعمر تقريبا 20 سنة. مرق اليوم عنده تقريبا 4 أيام لحتى الآن ما وصل في البيت. ويقول لابس ليا واحدة جلابية جوانية بيضة وهو طويل مطلوب من أي نادم. وقال يعني هو راسه ما أدل لكن ما بحجي مطلوب من أي نادم الكان شافة أو حتى ما آية خلي كمان يعني بنادي أحلى في الأرقام النترية لكم 66 96 93 93 83 أو 99 20 0 7. الله يجمعه لأهل بعافية والصحة والسلامة. نكرر السيد آدم حسين مطر قائد في كاركي قجي ساتوم جمع لاماجي بفتش كمان والد أخو الكبير منه اسمه مطر محمد حسين مطر. الرجل ده هو مردان أخليا وعمره 20 سنة. مرك من البيت عند اليوم ده 4 أيام وهو الطويل ولابس ليا جوانية بيضة وما بحجي مطلوب من أي نادم كان شافة أو خدت معايا كمان خلي بنادي أهلة في الأرخام النترية لكم 66 96 93 93 83 أو 99 90 20 0 7. الله يجمع السادة المستمعين ومستمعات الكرام الساعة 7:13 انتظار لنشرة الأخبار نمشي في مكرة الفضاء.

0: السادة المستمعين ومستمعات الكرام داخل الاستوديو الساعة 7:15 الساعة 7:15 في أبش نفسي ساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية نشرة الأخبار السباهية مع أستاذ عبدالكر حسن بخاري. صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور زميل عبد الحادي محمد صالح بيرو. صباح الخير مستمعي راديو تشاد. إليكم نشرة الأخبار. إن اليوم أشار الصفر 1448 هجرية ونبدأ طوالي بالتفاصيل. كملت في وزارة الشؤون الخارجية أعمال المنتدى الثاني الدولي اللي بيكلم في الإنسان في البشر الحفلة انت كمال رأسها وزير التعليم الآلي دكتور سيتاك يومباتينا مسألة لوزير الأول لمدة يومين. المشاركين الجايين من مختلف بلدان الإفريقية ومن أوروبا درسوا كل النقط اللي درسوها والبدرسوها لفترة 20 سنة وقدموها للمشاركين والكيفية اللي بتكلم في وجود الإنسان في الأرض وقدموا متطلبات منها كمان خليه يدمجوا المتطلبات دي يدمجوها في جدول حنا الدراسة لأن هي بتدخل في التاريخ حنا الإنسان وتدخل أيضا في العلوم. وفي ختام حنا الأعمال وزير التعليم الآلي دكتور سيتاك يومباتينا أكد للمشاركين قال الحكومة التشادية بتجيف مع الباحثين وبتمدهم كمان بإمكانيات اللازمة اللي يقدروا يكملوا خدمتهم. بيان من الأمانة العامة هن وزارة هن تصحيح العامة الوزارة هن تصحيح العامة ولا وخاية بتخبر للسكان بتقول في الأيامات دي لاحظوا الناس كتير أيوة بقول لك أنا قلبي قاعد بيقومني وقلبي قاعد بيزاولني وأيضا في بعض من الناس كمانين مساكاهم الإسحال وجع البطن ده في مدينة أنجمين ودواهيها عشان ده بالحالة دي الوزارة بتقول خلي السكان يحترموا أيضا يكونوا في مكان نظيف وإذا كان لاحظوا بس واحد عنده إسحال ولا قاعد بيجدف ولا قلبه قاعد بزاولة خلي طوالي يشولوا يودوا المستشفى وكمان هناك كمان بيدعوا. الوزارة بتأكد بتقول في الحالة دي هم قاعدين جاهزين وكل الإمكانيات شالوها عشان يواجهوا أي شيء. فده البيان اللي مضت فوق الأمين العامة وزارة التصحيح العامة دكتورة تورالتا نجتلو. حفلة هنت حول الخامس عن البرنامج اللي بيسموه كومباس معايا كمان الانطلاقة الرسمية هنت الجدول المانيال الوطني هنا القوان هنت الكفاءة بيقت في مباني هنا الأونما وفتحت الحفلة كمان الوزيرة المكلفة بحقوق الوزيرة المكلفة بالعدالة وحقوق الإنسان جوتلوما أليكسا ندونولوجي أليكسا نيامباي رأست الحفلة بحضور كثير من العمال عن القضاء والشركاء. الأمينة العام هنا وزارة هنت أمينة العام هنا وزارة هنت الصحة العامة والوقاية دكتورة نجتلوم تورالتا جوزيفين صوت ملمة في الوزارة مع كل المدراء هنا المستشفيات والأميرات هنا الأسماء أنجمينة الهدف كمان يقووا كل الأنشطة ويشيلوا إجراءات اللازمة عشان يدلوا في الميدان بهدور المندوب الأمة عن الحكومة بجانب بلدية أنجمينا أمينة كوجيانا والملمة دي كمان عشان يخبر السكان في الإجراءات الهمنا شالوها إجراءات تلا نظافة وإجراءات الآخرة الهمنا شالوها ويكون كشكل توئية للمواطنين. المنسق عن المكتب الفني عن الإحسان عام الدورة الثالثة سوى نقطة الصحفية وكلم بتطوير عن العمليات الإحسان رسنسما الجاري في بلدنا تشاد وقال الفرقة الودوها في كل في جميع الأراضي الوطنية دا سوت خدمة نجيدة مرة واحد خدمتها دا بالهين هم انبسطوا منها وقال حاليا كده الخدمات ماشي ل 95%. بئس على راسها رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية دكتور عبد الدايم عبد الله عثمان وصلت في مدينة موسورو في بحر الغزال عشان توئي السكان في الثقافة هنت السلام والعيش المشترك. منا ما وصل هناك كمان الوفد سوى ملمة مع كل المسلمين وحجوا قدم لهم الرسالة هن رئيس الجمهورية اللي بتكلم في الآفي والسلام والعيش المشترك. في بيان من الأمين العام النائب المكلف بالإعلام في والعلاقات العامة بالمجلس بقول البيسة الثانية هنت التوئية للمجلس الوطني للشؤون الإسلامية عن أتشاد داخ خلاص بدت رسميا أمس يوم 23 جوية 2026 تحت رئاسة الشيخ المفتي عن أتشاد أحمد النور محمد الحلو أحمد النور محمد الليهلو والبيسة دي كمانين بتمشي في كثير من القواجر ومعايا كمان أحمد النور محمد الهلو ومعايا كمان الشيخ عبد الرحمن الزلو نائب رئيس عن المجلس الوطني ووفد مكون من الممثلين عن الأديان الممثلين عن الطرق الثلاثة عن تشاد والبيسة دي بتمشي في 5 قواجر هناك عشان بتنشر الثقافة هنت السلام والعيش المشترك واليد الممدودة هن رئيس الجمهورية لأن الأنشطة دي تنكتب في إطار التوجيهات الوطنية إن تالمارشال محمد إدريس ديبي إتنو اللي بتتركز في تطوير هنا ثقافة هن السلام والوفق الوطني وقوان الثقافات والأديان والتضامن هنا كل أبناء وأنا كل أبناء هنا البلاد. فده البيان المدى فوق الأمين العام المكلف بالإعلام والعلاقات العامة بالمجلس الوطني للشؤون الإسلامية جار النبي محمد الفضل. الساعة 7:24 مستمعينا الأعزاء خلاص كملت نشرة الأخبار اليوم 10/0/1448 هجرية القراءة لكم أبكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس أجدير جوبير. النشرة إن شاء الله تسمعوها بعدين بالساعة 7:15 نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل عبد الحادي محمد صالح أبو يارو هنا جمعنا راديو تشاد مع السلامة التيات قيلو بالآخر.

شكرا السادة المستمعين ومستمعات الأكرام. أنا غدية تشات مزارعين والبقارة. بعد ما سمينا النشرة الأخبارية مع الزميل أبكر أسن بخاري وسمينا كمان شوية من أخانينا من أخنها تشادية نحتيها كمان لكل المستمعين والمستمعات موسى أودات الله من الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد, لأن الأخنية كان خناها دي الأخنية عندها معاني بالأكثر. فحاليا نحن قاعدين في وقت الغريف الخريف, الناس خلاص تربت, الناس تربت, وبعد ده كمان في بعض من الأماكن ده حتى خلاص تعنت خلاص التراب ذاته كلها بزر بزر, ده يعني معناته مرك تيربو خلاص مرك خلاص. فعلى كل حال أولا بأولا بمناسبة بداية الخريف نتمنى ونتمنى كمان نتمنى بمناسبة يوم الجمعة السعيد لكل السيادة البهائم وكل السيادة الزراعات خليه يتفاهموا, خلي بيتفاهموا كيف, لأن السيدة البهائم ما بقدر بإيش بدون خلة, وسيدة الخلة كذلك ما بقدر بإيش شنو بدون البهائم, لأن البهائم دوز منا ناكل فوق اللعم حقه نشرب لبن حقه ونلقو دين حقه وما أشبه ذلك. فإذا يا أخواني مالا أنت زول مدامت عندك خنم أو كمان عندك بقر أو عندك جمال أو عندك بس شيء البسؤه, إذا كان بس شيء البسؤه وقايد بآزي الناس ممكن أنت كل شيء تفكر, أنت كل شيء تفكر. البهيمة هي ما بتعرف أي حاجة, البهيمة ما بتعرف بكان الكليقات الشغل ده حلو ده أبري ذاته كل تكب بالفوق بس. شوفوا الكرديمي زمان وقت قاعدين في كاريكي دول ده سرتوا للأوين المندانيا القاعدات بيساو قفول دول شرمود دول أو كمان درابة مربط إيه تجي بس خلاص قاعد نمشي البوكان ده يخال إيه تعرفه تجي ده تشوف كي تشوف كي تشوف كي تجي ده تشيلها وتفوت. بعد الميري انتهزت الفرصة وهزرت الناس أي زول ده خليه بربي بهيمة هكذا برا من عاصمة جمينة. فحتى البرا هسا من عاصمة جمينة دوكا دخلت جمينة مثلا هلال المجاور عاصمة جمينة دي هسا هي كلها قاعدة في الأرندوسيما. فنطلب كمان يا جماعة الناس اللي عندكم البهايم فكروا ليه بهايمكم عشان خلي الخلاف ما بجي. شوفوا الزراعة دي تعب ما تعب, اولا باولا زول تقوم تكرجل تعدل تقطع النبوت النبوت الاشجار الدقاق دقاق دقاق تلايم وما يبقى ذلك, ووقت القت قت ترى عنده خطوره لان احيانا عنده حشرات دبايب اقارب قاعده بيدكل الزول بيسيل مستهل بيقتت بيقتت بيقتت وبعدين يلا بيشيل بيلايم. بعد ده قول يا رجل قلبي كان سبب بجي بتارب كان تارب قبل بجي بحارد الحراته كلها ثلاثه مرات احيانا ده بحرت أول كان جيش بيجي فور ده بطن بجي بجنكب بطن كله بجي بجنكب. ووقت الهراتة دي إذا كان بس عندك الإيال الإيال قاعدين بيتربوا معك كان الخلب وسبوها كتير الإيال كان إيه خلاص ده كوايت خلاص إيه ده الإيال تربين ده إلا حالو لهم ده تربين أنا فول وتربين أنا فول لكلا أجايسنا بعد منهم الله يرحمهم إلى رحمة الله والقاعدين كذلك ما بدو التراب ده للإيال لأن الإيال وايد بصف في جيب التك أو كمان بان كلها نقرة بصبة أبري كمان بجي بان كتو ذاته كلا دونك على كل حال الخلة كمان كان شافها كي وخلاص كتم وتكبي قال لي حامي وخلاص إيرا وبمال إيدينا بس بصب بمال إيدينا بصب خلاص شيفة الزول القائد بحري ده وقت القائد بحري وأي ما يوم ده كمان شيفة يفارق الخلة الخلة دي بيخليها واحد ولا اتنين ولا ثلاثة بس عشان ده تبقى كبارة لكن كان جيجيكي بس قمت تشيفها دوي ده ما ببقى وقت اللي يملي ده كان تمت أنا مقن يقدر يمقن وفيرا ميزير بكان الإيال ماتر أبو أدير ولا مادة بقدر بيمقنها شيفة تعب نفر ده حتى قبل بجوبها لنا علينا قاعدين بناكلوها بس انت نادو ما تخاف الله تدس خنمك أو كمان تدس بقرك
ولا شنو بيتلفوا دما أدلي أخواني. وإنت سيد الزر ذات كلا إذا كان حاجة نفرتك أنها حصلت كان تقوم ذات كلا قوم شيئك، لأنه أن إحنا إذا كان بس التفاهم بس بقى لنا مشكلة. هسه شيف حاليا كان أنت ماشي بس بوتير ولا ماشي بموتو كواحد دقق ولا عملت هذه الشيء ده خلاص تلقام ده بقومه أنت ما تشيفه أينك في راسك ولا أين نو هو شيء ده خدا وغدر نادم إلا هي تحمد فوقها بس. فنطلب المفاهمة من كل المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد إن شاء الله. نمشي في مكنة اللافن ونسمع فاصل غنائي، نقول كذلك صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. أجدي ريغوبير في الهندسة الصوت وعبد الحادي محمد تصالح بابا يارو مع المستمعين، أن إحنا معاكم وأنتم معنا بفرح وسرور لغاية الساعة 8:15 دقيقة، وكده نقول لكم ما السلامة كمين تكنيك.

إلى أغنية برد كذلك نقول صباح الخير هناك للزميل رمات أمر أتية هناك من جوزتر، وأيضا نقول صباح الخير لزوجته خديجة كذلك هناك من جوزتر، كلهم من عنماء نقول لكم صباح الخير لكم أنتم ولكل أسرتكم الحالية كتاب الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. أعزائي المستمعين والمستمعات، أجدي نوقف الأغنية ونجي في داخل الاستديو ونواصل بالبلاغات المفضلة. الإدارة للشؤون الغذائية التابعة للوزارة للاستسلال العادي السكن والتمدن تطلب من الناس أن نتري لكم أسماهم ديل عندهم نقاءات مطلوب منهم كمان يعني بمشوا في الإدارة الكادستر بأوراق هناهم هم محمود حسن عندنا في النوارة سكسيون 1 إلو 141 بيس لو 3 و 4 خدم الله آدم النوارة سكسيون 1 إلو 141 بيس بي لو 5 و 6 موسى محمد بوكر النوارة سكسيون 1 إلو 141 بي لو 7 عبد الكريم محمد النوارة سكسيون 1 إلو 141 بي لو 8 و 9 مريم رومان يوسف النوارة سكسيون 1 إلو 141 ب لو 11 و 12 وكذلك عثمان محمد حسن النوارة سكسيون دي إلو 247 لو 6 والسيد آدم محمدي آدم النوارة سكسيون 1 إلو 15 لو 8 و 22 محمد غربا لو 11 و 12 أبايا أبلاي أبكر محمد ده كمان لو 13 14 و 15 السيد آدم محمد بشر عند نقع في كاركي مشاقة سكسيون 1 إلو 51 ولو 18 عبد الله دونغوس ده كمان عند نقع في مشاقة سكسيون 1 إلو 12 لو 20 و 12 محمد أحمد حسين دا إندنغا كذلك مشاغا لو 12 محمد عيسى أبورجا سكسيون 1 إلو 59 ولو 25 أبكر عيسى أدي في أبورجا سكسيون 1 إلو 59 لو 27 السيد حسن أحمد إندا نغا في كاركي ديجيل الكدو سكسيون 3 إلو 27 لو 1 وأخيرا محمد بكر إندا نغا في كاركي أنقبو سكسيون 5 إلو 26 لو 16 كل الناس ديل مطلوب منهم عشان بمشو في الإدارة إنت الكادستر بأوراق هناهم الرسمي بهلو مشاكلهم حنا الأرادي كان ما مشو كمان البلاغ ده بيعتبروا زي الكونفوكاسيون بلاغات انا الوفا الشيخ ابكر البخاري دنا البشر حامد جدة عمر ديليجي بول اكا حامد ادم بلا مهارون ادم خاله ادريس الشيخ عمر جبرين ديليجي الحاج ادم سمي جد جاجي بلا خاسم اللوان قلاديمة الحاج عيسى الإمام حجيت موسى اللوان حسن كويس الحاج آدم أزرق قميص جبعة الرئيس محمد توم الإمام عبكر ألي دليجي عبكر كازي دليجي إدريس عبد الله الشيخ عبد الرحمن أزرق الشيخ هارون جبرين الشيخ محمد المصري ديليجي الحاج تكرا ديليجي مكايلا موسى ديليجي سيد هيسيني ديليجي إدريس هيسيني بلاما عمر راسنا ديليجي إيسا بكر ديليجي جدة عمر ديليجي هيسيني عثمان ديليجي رمات عبد الله ديليجي موسى عشنو بلاما عمر جدة
ديليجي بركة محمد جبرين ديليجي موسى أبكر ديليجي حسين مكايلا ديليجي لوانا غلاديما ديليجي إدريسا إما ديليجي إما أجيت ديليجي جدة النور ديليجي إما إيسا ديليجي محمد إيسانا بلاما إيسانا إيسا الحاجة شين أقالا ديليجي كواسا محمد ديليجي محمد أحمد بشارة الحاجة إبراهيم السيار الحاجة الشيخ أخي آدم بلاما محمد أخي بلاما محمد إما ديليجيت جاني إلي بلاما محمد آدم بلاما سالي بلاما بورو توم بلاما محمد قندي بلاما محمد أحمد بلاما سيدي بلاما أنكالي بلاما محمد تور بلاما أخي كونغولي وأسرة عمر الرقبة بلاما جدة شوكا ديليجي أخونا جبرين الشيخ أبكر ديليجي أجيت أخي ديليجي سيد ديليجي أخونا أبكر ديليجي أحمد بشارة لوم الهزين يبلغوا لكل الأهل البر والداخل وجميع ناس الإرفي وروهم بموت أنا زوجتهم وأخت وبنيتهم كويسة إدنا البشر كان ماتت والتميس والسرقة كمان بسوى اليوم يوم الجمعة في كرجيح الرنقاجي هلة ديليجي بول أكا اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة وأهل المرحومة كمان الله يواليهم الصبر دايما بلاختنا هنا الوفا أسرة الشيخ بشير لوم اللي يزن يبلغوا للشيخ مكايلا مؤمن توم جمي موسى جمي الحاج عبد الله أخي ديليجي عبد الرحمن زريبي الحاجة محمد عمر ديبيتي إيسا بابا الحاجة أبكر ولا أناكو عبد الرحمن حسيني حارونا ولا البيري وأسرة أبكر موسى الحاجة فتهل ديليجي محمد كمسلوم ديليجي كواسا ديليجي أحمد بشارة ديليجي أجيت آدم إلي بلاما توم جرما بلاما حسنا آدم أنجبا بلاما بركة الشيخ بلاما جدة بركة بلاما جبرين هارونا ديليجي حسنا مهمت ديليجي أبا زين حسيني ديليجي فيصل جدة يوسف إلي لوم الإذن يبلغ لكل الأهل اللي بر والداخل جميع ناس الإرفي يوروهم كمان بموتنا أخوهم إيسى عبد الله إيسى عبد الله الكان مات أمس وأسرها كمان بسوا اليوم يوم الجمعة 24/7/2026 في أم تكون على يا اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة والأهل كمان الله يواليهم الصبر ده كذلك بلغنا وفا دناء والقوس في كاركي قجي أمر القوس لما الحزن يبلغ لكل الأهل البر والداخل يؤروهم بموت أنا بنيت أنقاسي دناء أنقاسي دناء كان ماتت يوم الخميس مانات أميس والسرقة كمان بسوى اليوم يوم الجمعة بعد صلاة الظهر في كاركي قجي حمر القوس في بيت هنا دناء والقوس اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة وانتو الأهل كمان الله يواليكم الصبر بلاخنا شكر بلاما آدم المروب اسمنا والسهورة يشكر كل الأهل البر والداخل وكل الأخوات هنا حشاب أمبريا وكل الشباب هنا هيجيليجي وكل الشباب هنا كوفل هل كان ساعدوهم ماديا ومعنويا وقت الوفاء ويقول كمان الله يعاجرهم آخر بلاخنا فرحة آدم محمد وأكلتوما جبرين عربي حامد حبيبي قدوة وأتوما مكايلا آدم إدريسا الرئيس أمبن عاشي حارون حجي حارون وفن زار محمد فن موسى عاشي محمد حليمتا جبرين حبيبي أليفة حجي حارون عمدو آدم مريم عمر حوى جيمي وفن حارون فن عبد الرحمن فن آدم الجد آدم دناء محمد رمادة قجة هلمت قجة وتوما آدم لوم الله فرحة يبلغوا لحج عاشي في أرديب الدبة وأمجدات
الجدي بيت الجد في إفني عاشي جموكو وحمودي عاشي فكي هناك في بادي جنبا آديم وأقونا آديم في إيشوفل كوريا أنكلي وكوريا سياقة بسام هارون وأنخريس آديم حج جبرين الرئيس كني وكويس محمد أم خريس محمد في جيلية فرفويا آديم هو هسنا وجسير محمد عاش عبد الرحمن كما كايلة أنغاسي ومريم وكل الأهل هناك في أنجمينا في أنجمينا وهو حسنا بيت كتيبو ميمونة أيسنا في هرنجاجي الرئيس حبسي وكل الشباب حنا المر دوغال أخي وكوش موسى بسام عبد الرحمن حبسيتا عبد الرحمن أمشيني حامد سلمة هارون هناك في مشاغة عاشي حامد في إيجاوي حج آديم وأمبوة إدريسا هناك في حشابة الدبة فن أخي جبرين وآدم بيت الشيخ هناك في حشابة القوس ولكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفي يوروما شنا بهدرو في أزوما أنا بنيتها حج بيت الرئيس بيت الرئيس إيسا العزومة تكون أم باكر يوم السبت في حشاب أمبريا والدعوة كمان أما السادة المستمعين ومستمعات الكرام دول البلاغات اللي عندنا لها في الشميس أنا اليوم يوم الجمعة الموافق 24 شهر 7 عام 2026 الناس المراحيم كمان ربنا يغفر لهم ويرحمهم بالجنة وللأهل كمان الله يواليهم الصبر هم السابقون ونحن الله يقول إنا لله وإنا إليه راجعون

ما نقول في قبائل ما نقول على كل حال أغنية أغنية من الفنان الكادي محمد اللي درس سلعة. على كل الأسادة المستمعين دي كذلك أنا عبارة عن رسالة لكل المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. إذا كان بس شفت أخوك فرحان أنت كذلك أفرح معايا، إذا كان بس كان شفت أخوك عند هزن ولا شون أنت كذلك تحزن معايا. وفي بعض من الناس أنتوا قاعدين كاركي واهيت وما أشبه ذلك، سلام ذاته كلها مشكلة إلا بتلموا في المناسبات يقولوا والله يا العمد، لا ما كده. في يوم ده واحد دك انت تقدر تشيله ده للجيران ده تقدر تسلمهم عشان يكون لكم افضل، لكن انتوا قاعدين جيران بس اي واحد كل هيك مرق ده الا تلموا ده في المناسبه او كمان تلموا في يوم الجمعه او اليمشي اجلس بلموا في الاجلس، فده كمان يعني شيء ما عدل. فنطلب المفاهمه من كل المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد، فبذات لبعض من الناس إذا كان زول مردان في المستشفى يا إخواني، النادم إذا كان مردان في لبتان يحتاج شيء كثير، يحتاج له أدوية. وفي بعض من اللبتان في لبتان دولة يعني أنت كما شدة السرير ذا تقول بيتكفي سرير ذا تكفي بشول منك أي بكان ده تمشي تلقره يشول منك أنا السرير. زول كم ما عنده هي مسكين تقعد في بكانك ده بس لخيط الله يقول لك قول، لكن بس الناس نادم إذا كان بس موتوا زول مردان وودوا في المستشفى في اللبتان أمشي شيفة يا أخواني أمشي شيفة. الأوين ما شاء الله الأوين هن حنونات، فاتونا أنين الرجال ذاتها دا إلفو كونس ريكونسا والله الأوين هنكاركي كان قاعدين بس كان سيميو أخوتهم ولدت هم جارين، سيميو أخوتهم دي خلباني ودوها للوالودة لسه ما جات رقدت ولا في بعض من الأوين ده معلش يا كين هم خوافات أيه الوالودة ده وقت السخير ده حابة قايد بشقليب ولا شنو ده خلاص هي توالي تقول خلاص أنا ده لا لا لا لكن الهيب تعرفه والودة خلاص ده باقي لا منش القريب أسبوعين ده خلاص هلو ما في ما عنده هلو كما عنده خلاص السخير ده بشكل بيجاي وكي فده هتسل البنات عندها قلم بكريه الدقيقات ديل ده يتقبوا مرة واحد يتقبوا ناسهم البنية بس كان دهابة جديدة وكي كان ما لقد بس نارهم قائد جنبها ده أتري يوميا ده ماشيين لبطان وجايين بس ماشيين وجايين لا أدي بقول لكو كي شغل ده لسه أمشي روخي وأمشي سوي كده وأمشي سوي كده وأمشي سوي كده. فتلقى كتلة من الأوين والله بلومه بعد منهم ده بقولوا بيسووا مديدة وادين بقولوا بيسووا شربة وادين بقولوا لا أنا ما نقول لكم شغلكم ده ما عدل، شغلكم ده كله هنية. مرأة بس اليوم تمشي لأخوتها بإيدينا عشرة ده جامعة وقران جامعة ده فضل لنا أنين الرجال بس ما نعرفه العوين ده في ده ولا العوين القادم في مدن في جمينة أو كمان قادم في مدن آخرة أو كمان قادم في حلال البرة والله هم كيف عرفوا كان خلاص.

ay chokula kan inda kule tuwa dibas la akuta hanadu madami tsimina bigi mardano kida shufu bitag leya dawa walaptan hasa inta bas amshi ma inda kajara nadu magdabu mutu gidamang nafarda bas wallahi yani subhanallah espradra sakit espradra yugul lek tamshi tibia anina lgadim bina hajjuda indina kamnas ما في قدامنا نفر ده بس في اللابتان بنعرفوا كل شيء كل الحاجات ده قاعدين بنشوفوها اسبرادرا ساكت سبحان الله امشي بيها بين تبيها تجيبها ايجوي ابره ساكت امشي بيها يجي اتانوك لنادمك وبعد ده كمان حتى النادم ده مرد لغايه المهجده بيكمل ذاته كلها تفتشوا فتشين لنادم ده الغارسون دي سال دول اللي بنادم شنو ما بنعرفه حتى تقول بجي بمرق لك علمه سبحان الله والله ده ما عدل إذن الناس النفر ده وكد ماشين تزوروا ده عندك 100 عندك 200 300 دسوا لي في وسطة أو نادم القائد بكالي ده أنتوا ليا الشيء الشيء كي تودوا ده تودوا لهم علمي العلمي ذاته كله ما دامت أنينا كما موالفين قادين بنشربوا علمينا عندك هنا هنا تيودة بو قادين نسبوا ليه قادين نعدلوا نشربوا فوق ده شوفوا لكو يعني باسين كي كبير كي أو ترموس كبير بيه قلاس خطو النادم الحوجان ده بشرب في بعض من الناس هم قادين في اللبتان وبيحموا للزول ده إذا كان كالنادم جاء بزورهم يمرقوا ليه كوكا بمرقوا لا لا لا ما جينا في المناسبات يا أخواني ما جينا في المناسبات الكوكا وشنو دول ده النادم اللي انت تجيب كوكا وتجيب المي بانيت قريب 10 ولا 5 ولا شنو شنو وش قلنا ما عزومه نادم ده جاي لابتان ام بين الموت وام بين الحياه الشيء اللي انتم قاعدين تشوفوني انا جيت ها عندك جسنر او كمان عندك ليك لفاي تقيله دخان ده طول كاني ذهب يشولك عروس ها تاجي قدر ده او كمان فيست كرافات ده لحد بلقلك جاي ماشي ونونيت ده نو نمشي فوق وين نادمك ده انت اجيب معايا اسيستي هو وقت هو حي ده انت اسيستي معايا ما ترجع له وقت تك كمل قبل او وقت هو تعبان ده ما تمشي تشيفة يقولك ترى يقول لك فلان او فلان نادم ده ترى اما العوين ده ما عندكم مشكلة العوين ده والله ما عندكم مشكلة انت كما مشيتي ما عندك شغل انا مواصلات بس في جانب ده العوين ده ما عندكم اي مشكلة لكن مشاكلنا علينا رجال تسمى كوليك هنا كوليك دي ترافاي فو ترافاي انسامبل من فجر لحد اشي وكل شيء سميتا مردان ده تي باناليز ساتدي ابسولي ماريان الله انت عافية بس هو وكي سميتا خلال نادم ده مادة انت بس الاول تسوي لا انفرماسيون ولا قال في راديو ولا شو ناس الانفرماسيون ما قايد بس في فيسبوك وبين عندنا جروب دول وشنو دول ده خلاص اول نادم الا يكومينيكي الذي سي ونادم ده وكيد مرتان ده ما ماشي شيفت كله سبحان الله ده ما ابو ار ده ابو ار والله فيا اخواني الشيء ده شيء ما سمي يا اخواني فنطلب بس المفاهمه من كل المستمعين والمستمعات واذا كان انتم قاعدين بتخدموا سوا وزميلكم واحد انتقل الى رحمه الله الزول اذا كان بس انت تدور كي يعني سمعتك ما تودر ده ما عندك إيال ده ما مشكلة عندك إيال ده مهما يكلف الأمر ذاته كلها بقوله ده إيال هنا فلان في بعض من المؤسسات ده كان أنت انتخل إلى رحمة الله وإندك سخير أو إندك بيت قارية وبتعرف والله المؤسسة اللي ما بتخليها عشان بشولوها أو بشولو سخيرك ده بخدم عشان هو كله بسائد أمه أو بسائد أخوانه بنشل ده قائد لكن أنينا من خلاص نعدمنا ده شلنا ودينا لاماجي أو كمان مشينا شلنا ودينا هناك في نغومبا أو ودينا هناك في تكرة خلاص سينير ماري جوزيف أمين هنا كمان الفاتي وشنو شنو دولو خلاص شاري هنا يا لكل ما تشيفة سبحان الله ووكدو هيدا هاي ساسة ما نقولك دي ترافاي هون ترافاي انسامبل تسي افيك لويلا هنا فريما سوفر هنا في سيسي هنا في سيلا وفين دي فين نمبو تاريخ خد نفاق ساكت هنيه دي في الدنيا بس اليوم تلقى ناس قاعدين بتخدموا سوا بيت انا رفيع انا اخو ما ما ما, ما بعرفه ده ما ايه بيت انا اخوك بس القاعدين تخدموا سوا والله ما بعرفه فده مشكله
انتوا قاعدين بتاخدوا مساواه ده مهما يكلف الامر ده امشي شيفه بيت انا اخوك ده لموا اثنين ثلاثه ده انينا دول ده يا جماعه انينا قاعدين نقدم مستوى هو كده امشوا ترجو قبل كان ادر بيجا ده تقول تسالوا ترى هيك فلان ده وبيته وين كل بارادوكس. فعلى كل حال نطلب المفاهمه من كل المستمعين والمستمعات. اقدر يغبر في الهندسه عبد الهادي محمد الصالح بابا يرم المستمعين كابين تكنيك.

فوالا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، باقي لي بس 6 دقيقة، عندي كمان آخر ملاحظة. زي ما سموتوا بيان أو واحد كومينيكي من المينيستير عن السانتي بيبليك في أوبية الأمراض دي قاعدة مختلفة، وبذات المرض بقرب النادوم إلا تشوفه بس بيقدف أو كمان يعني بيسبب فوالا بيقدف أو كمان بيسبب سبيب ده بس أمتريتي ده بيسبب. فعلى كل حال ده كله عدم النظافة على حسب المعنيين المختصين في الصحة، قالوا ده عدم النظافة. فنطلب كمان يا أخواني الأوين أمهات الإيال ما وتات الخريف دي الأمولوخية كلها تندل، كركنجي كلها برشك، درابة كلها برشك، ودبان تعشف لك دبان كلها كان لقى ليه بكان بارد دو كله يدور يقود. إيال تفكروا لهم يا أخواني، الإيال ما تخلوهم باكلوا أكل البارد، ما تخلوهم يأكلوا أكل البارد، أنتم أكل الشيكة حامي يقدر بيساعدهم. لأن وكان شفتوا بس أخيركم قاعد بيقدف أو كمان قاعد بيسبب بأسرع وقت، بس شولوا ودوا في لبتان في سانتر دي سانتي القريب ده، هم بقدروا بنتو حاجة كي بيوقف السبيب وبيوقف القديف. فده كمان ندى لكل المستمعين القادمين بسهم الإزاء الوطنية لجمهورية تشاد، دي رسالة. على كل حال النظافة دي من الإيمان. ألمي كانت تشربوا ذاته كلها، فكروا الألمي ده كان قائد فاتي ذاته كلها صدو الإيال ده وسخير سخير ما بعرف كان شاف أي شغل ده بيشيله بيجي بس، وبذات الأكل عندك الراجل ده زي البيت وكده ده هو خلاص كان اللي جاده بيشيله. الأوين وحدات ديل ده ما شاء الله هنا فجر ده بقوم ده البكان ده نديف، الإيال لبسوهم الإيال كان بيدوروا بنوم ده بردوهم مسوهم الدين ما تخلوهم بل أبو في العلامي لأن السخير هو زي الكنار ألمي كان صبد وخلص وحق حلو أقر يدور يدخل في لبه الألمي بس أنا ندى حقي الدار نقدمه لأخواني التشاديين بصفة عامة، نادم بس حس جلدة بمرض ده خليه يمشي لبتان، بس خليه يمشي لبتان هو الألة ده الألة بيسوي ده وسيدة بعرفه. لكن في بعض من الناس بيقول لا لا لا لا وده خلاص خلوا لي الله بس وده خلوا لي الله لا سفره أي شيء ده كان نادم وقت التم ده تموت. هسا اليوم قاعد معكم أن يكون يوم آخر ما تقدروا تصموني، الله ورسوله أعلم. دونك أنت أي ما يوم ده أنت فكر بس، حسيت جلدك شفت سخيرك ولا كده شيل ودي أسباب ده. في الأيام الفاتت ده قلت أنت راجل ده أعمل لك اختصات، كان لقيت 100 200 300 400 لقيت عن المصاريف ده ده كمان سويها مرتك دي بس سويها كيزير هناك أنت يا شيء. لقيت ألف ده قسمة كان أي ما يوم بتاخد 100 100 100 100 ذاتها كلها مشاكل واحد ده بجيك أنت نايم كبس كيوم أنت ما عارف قاعد في الخدمة ذاتها كلها هي خلاص بتا ما تحتاج توالي تناديك تقوريك بس تقول لك أنا ده كوس أخير ده بيجي مشي ده أنا هسا قاعد في لبتان نفر ده أم كنت مشي تلقان. لكن كما إن ده شيء التركب اليوم كلاندو أنينا كل بكنا بقيت اليوم ده أن جمينا داخل ما بتنقى إليك أنت أبو الإيال تقدر تقعد فين جمينا سيادة البيوت بقول لك أنت إيالك كم وربيت ذات أكون الناس اللي ما بخافوا الله ده وربيت ساكد النادم تمشي وربيت ده تدز لي أقفل تدز لي أقفل هذا نفر ده أنت عندك إيال 5 6 تقدر تسيكي كيف ما كل الناس ده مرقوا برا. فعلى كل هال نطلب المفاهمة من كل المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابوا الإزاء الوطنية لجمهورية تشاد الساعة 8:13 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية. خلاص الوقت اللي محدد لي تكمل ما باقي إلا نلايم خمامي ونخلي الاستديو للمستمعين اللي بصموا برنامج بكلام سراء.

السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي أتجادل الوقت المحدد اللي خلاص تتكمل لما في قوتو سيفيني 75 دقيقة في لب لايلة 75 دقيقة سموت كل اللابلاخات انت الفرحة وانت الكرهة سموت بعد من اللامولة حزات سموت نشرة الأخبار وسموت الذي أيادها السادة المستمعين والمستمعات أقديري غبير في الهندسة الصوت قاعد معنا من الصباح من الساعة 7 كمان بابا قايز تليم قايز لحظات بس نخلي ليه اللي يستديو بجي بقول لكم دينا جي جنجم جي براسي لا فيها وكل اللي برنامج ده كمان في تيت إشراف بابا بعد مي إسا يكو أكل كلا كلانا كمان إن شاء الله نقول لكم أنا حار سعيد كان أمر عافية ما مشيت لا ماجي كمان نلوم معكم يوم الأحد بعد المخرب هنا جمعنا غادي تشات ما السلامة تيات أرقدو وقيلوه بعافية.

Mesdames, يا بلد يا نجمينا نجمينا يا قوية حتى لو يحرقنا وما يتقيان جمينا ما يهدك ريح.

يي سبدي دروم جيتي تم دروم جيتي واتوي دي خلاص كي ديني تاك تاك رو داينا يا كومين تي فين دي انا دي نيمنا فدا راديو تشاد يا كلار يي كي انجي ان كابين تكنيك ان تشيكي الفريد ان تارنجيرو موشن دي ان دي داوي يو ريجي دانتان دي ديليغي حسن علي فانجريادو ادي كنا تكني 500 متر غريدي ان غسني ام با هل ني نينا غيدا في ميكرو ان دي اشتا بكر موسى كورو وات ودي يا كي ديني داينا ان شاء الله يوم علي تدينا غيا يوم يا يسودا يا كوكل كل تشيكي لفونين السلام عليكم.

0: شكرا دكتور أخرى دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رول كافيكي دكتور أخرى دكتور راديو ديفيزيون ناسيونال تشادي نزال وطنية تشادية شنال سي منتابي بعد ما يوقتر قرنة زميل مني سالي محمد سالي السي كامري اختياباناشي درن درا درازني تترمل بين نبزين تروني نيرو جيمني رو سوري كارسو نفسلين باردو بريو سوري كارمشنة تزيرين افيني غيجي دانتين ديليغا حسن عليفا كابين تكنيك تشوكي وكو الفريد تو ألوي تيجاني دونك ميكرون تي روندسي ومانسي ومار ادريس ومار كابين تكنيك.
1: Alors, nous,

دكتور خرج تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان ايزال وتني تشاديا شنال سي مونتابي ترونيا رو جيمينيرو سيري كارسو نفسلي ان باردو بريو سيري كارماشيني جري ديتريو خني ايزال وتني تشاديا دوك مو جيري سيرو فو كارسو فاصل موي ميغاس ترنتشان ماتكا شنال سي takal khinti ngal wazarande inshun al kharijia malamanja taninye de togn forum alamia qassa kho kol khongal ardti jasad in dekile raskini dala ministre in gray aline de raskini docteur Cognan sitak yombatina beni ya de masalqa premier ministre bat Roryonin ndamni oron kolo dawlunga de internan afrique nun digde utun europe ngdeti matak oronani ashan ka kayen kol khonga de ka qassaqo jisit in jismin de kilide utu ngal ardati o de ongonine digde okon khibra o ongoninen yani ninkaw fursubo ko wasal khandoge ko tarnga de jilde motne bad malamnde nja tanini de telngine forum de telngine digin kolun ora darkhni mutalabat gende reg ronyenen ornyu matak qassa kho yani fukr de inu kolkho grainge lazim yani garnen jil motnen kingernya tanu ban ndala malamnde khalas kandoge forum nin ministre yombatina sitak ya de masalqa premier ministre akat kayli forsurnde ina komnde utne yani ko wasal kha imnge o garde ngudin ko ka kaynya o garde chot ardatnangne jasad indekle o ko karakhndoge nangne ashankngeren yani tarikh de inu dabro in tumayde teñine o garkuyde o ngal ardatenen matak ktar nangan de jilmotne munazama alamiya in digdatri safar khane e tafal khan taga barmuye de in barnamij de toñ compass compass nin yani rasmiyan ndamni o forsenen dala o ñashan ko taran doge malama de raskñe wazaran de kalaf ko te gadene wazaran de in ministre konya ministre in gadene ndelonoji alex naimbay ndamni utu jamang de oro hadar khantianen oron kolo utarang imngti bat bar muyide uto mashru de toni compass ta ala khande no jamang de tri safar khne ngal alami ala khas dawl chat ban nindala fursun de ngunya qayen de kahama khndoge gardidin de trindel dog diginti radde de radda khringe de gadengti tu jurnin lazim wufuk de tarnya ngal dawlunga de tonya royom in peiba tanu ngal alamti gol khong de OIM de telini de imng de tri safar khin dargane fursunin dala ministre en gadane ndolonoji alex naimbay akat ke li dawl chat yakaw garnen dogjiti o khasatan ke tarnya janib in geography in de telini ngal tarnang afrique ti afrique dane o tarnang sahel banin dala dawl chat yakaw fursa anyu bo ngal ardati banin dala wa fursun de ongonya do alafge in imnge de tri bani to gono oron to gonen
لازم منستر اللي زدك دكورنيتي مشاكل اللي قار أتني تتعب إن إمّا دتري سفر خني ديجا عنون رورة ديجا دتري نم أوتون كورة قال ترنع عالم تنين يعني فرسون كورني دوجة وسفر دتيلن سفرن أقومين قار كولو تعبا ومشاكل قال قد ركبان دوجينن ديجا نم تري روخورن كتة آفا وبانن دلا قال كل خو إنه كم شمال بلد تي بارغن دابة ننكو جانب إن دولة جانن دي كولو تري أوتني بان فرسن دي أونيا قال آفين دي جمانة قال إنفرسيتي دي تيلين تون تاغا نقاش إن توئيا تاغ بروان قال ندمن دي ندمن وزارن دي دابتور جنة مسائل جنة دي كخصاق آفين دي جنن مسائل جنة إن الأمريكي جنة هدف رن دلاشان كتارن دي جنتي كوساقن إمان تم فرسن دي أغنية دي تري دواخن دي جنة تجوينة دي تيلين بريزان شارج دي تيلين جنة فرصة دي أغنية ماديين وفكريين عشان لازم يقول خو إن دي لابتان جنن لازم كون دوغي فرصة وجانب غار كوي كاو دلا كوسن كاير تار تارا هذا مهم دلا إن آفين ديجني نن يعني نغال أكتوبر دي تارنينن نغال مشاكل تي والدا ديبو تاب أغنية تني فزاقني كاسكي ديريكتور جنرال غني ان مختلف ان لابتان غني ريكورا درخني سكرتير جنرال ان وزارن دي ان دابتور غني الي كتبق نيا او كوا واساخن امغه كتارن مرض نوغدي يعني ك بداخ نوغدي او كتماخ نوغدي ن لازم يعني دابتور غن كنغير نيا دي مردان غن كو دلا كيرن مرض الي بني او افين دلا كونيا وقت معين تانو غارد تري اونيني قال افينتي ندوخن افيكو ان امغي نين دالا كومونيكي نمبر 6 كارفني بار ام اس بي بار اس جي بار اس او بار اس جي بار دي جي اس بي ان بار دبليو سي ريكار ماشيني وزارن دين افيكو زني دي وقاينه ويخايكوني كخبر قشاب غنتي قال مرض فيني دي توني غاسترو انتريت دي ادرنن دي لابتانغن دي اليمينين قال اسيم جامينيني بان مشكلين دلاش كتاولك بمن شاب غنتي لازم يعني كفخر خن دو كسرنتي يعني كترن ندافا كل خو كاس غن كو لازم يعني كند كندي فودون كير دان تاك ديتني يعني كاسن ايرغاتني تري اور مرض ان غال كوزو غال كوزو ديغي دنا مجورور خني نين يادر نوتغال اسم جامين تان كخبر خي امغه كفخر خني ويقاين دن أزيد من كاركوية يعني وقاين غير من إلاج دتيل جنة تانو لازم يعني كسن كن كير دان تكدي من كسنيا تانو سكرتير جنرال إن وزارة دكتور جنة وقاي كونة دكتور كونيا تورالتا نوجيتولوم جوزفين ما خصا صوت دقيقة سكر ما شان قال استديو رجع دين نشر سنترين رو جمينة رو سيرو كارسون نفسلي إن بارتو بريو سيرو كار ماشنة دين جان نشر دلان دوبلم تلم جيس ودقراخ سنگو دون سنگو رون سيومو سيومار إدريس سيومار

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين مستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة الوطنية التشادية تقدم لكم حلقة بموضوع كيف يكون استقبال المرضى في المستشفيات العامة والخاصة. وأننا حاليا في المستشفى المركزي، معانا أحد المرضى، نسأله عشان يورينا كيف تم استقبالهم في المستشفى.
1: الحمد لله جيت وتم استقبالي كويس، لجوني بالطريقة الصحيحة، جزاهم الله خير. إن شاء الله
0: سووا لكم تحليل؟
1: إن شاء الله سووا تحليل راديو، سووا لي تيلي، سووا لي كشف ندم، وقا برجع إن شاء الله التحليل بقى برجع اللي زرتها.
0: من بداية ذهاب أول مرة جيتوا ده استقبلوك ده كفوت ولا استقبلوكم أول بعد ده كفوت عشان
1: تسووا تحليل؟ أول استقبلونا بعد ده كفينا تسوينا تحليل، ذهاب شغلي يمين والشيك ناقص كما شفته صراحة. الحمد لله الامور ماشيه تماما ان شاء الله.
2: الله الحمد لله. جاي من هناك قال لنا تعالوا مستشفى سنترال، قالوا لي يقدر يستقبلوك اديل ويخدموك، لكن المهم انتون القطاكد وانتون الاردناس مشينا بين الدواء ويجوا تعويوا. الحمد لله يعني قابلونا واستقبلونا ما شاء الله، قدمونا مره تريحنا منه مسكه الحمد لله. علمت
0: والمريض هو مردان بشن؟
2: المردان ده هو ده هسه قلبه اول كده قام يقدم دم ويسبب دم، ده سبب البدايه، وهسه كل قلبه ده قلبه جزياده، لكن سووا له العمليه الحمد لله، سووا له دواء وكاسه فد رسلتان الدم ده، بس كان أنتوني كان نفتش الدواء.
0: وشنو أنت تطلب من المستشفى كي عشان يوفر لك زيادة كي أكثر؟
2: الله نطلب من المستشفى ده شيء كي الدواء أنا مدوز قاسي، بس شغل آخر ندور من ينقصي لنا الدواء ده، بس شيء كي قال ينقصي لنا الدواء ده قاسي بدين، لأني جاي من برا ده قاسي ما أنا مرين.
3: الله الحمد لله من جينا ليا كان دواء ساكت ما ينطونا كله، كان بيبروزنا كله من جمنا أختير الدكاترة واقفين.
0: أول كفي إرجانس قبل جيتوا؟
3: أي أول كمين في إرجانس أي قبل هولونا هنا، ودوه في بلوك شقوه من شقوه كان جابوه هنا.
0: دكتور كيف سووا له تحليل إرفو مرضى؟
3: أي سووا تحليل إرفو مرضى قبل شقوه.
0: زين ده شنو مرضى؟
3: مرضى ده والله مرقو شغل مش اللام لام كي إرق إرق دول كي مرقو. أي آمين يا رب العالمين.
0: دول تقولي للمستشفى كي كان جنس ده يوفر لك شغل بدي لك قاسك؟
3: والله أنينا ده هي جينا لشغل كان ما يبقى قاسك في وقت، نعم ترقد بخان في ليلة وقت تلبس أجرة 2000 راس سرير دواء يكتب لك أوردناس 5000 6000 دلالة مسكين ده ما تقيل مرة واسي. والله يا يسألونا كم بدواء ده وانتو بوتو أنينا ده وانتوك ساكت كله يبقى، لكن سرير بس ب2000 ريال يومية دواء ينطق أوردناس تبيه هذا ما تقيل سليم مسكين. ليش عن شارج راس يوم أمس مشان كفينا 6000 قال على السرير، ونقدروا أننا نعونوك في بيه على دواء دول اللي كانت تشيلوا ده نعونوك، وكل هسه في حاليا ده أنتونا أوردناس مرقنا ده دواء على 5000 بينا. يسأل ما ورونا ما خلا 5000 ده يقصروا يشيلوا 2500 خلينا كل ما قاعد يسوي ده. ليش ده شارج ده أننا ما شفنا شيء أنا شارج. نطلب من حكومة ولا من الدكاترة؟ يا شكر لهم كثير، نار منتي كم مردان من جيري أعالجوك كم بحق كل أعالجوك ده محلو، بس ندوروا ده بس وافكين في راسنا السيدة.
4: والله الاستقبال كويس جدا، وحس يعني احسن من اول بكثير، لانه حتى في بدايه مدخل كمان عملوا يعني خطوا ناس بيشرفوا على الناس الزايره اللي لسه الدابه يدخلوا ما يعرفوا المحلات ده، كتبوا يعني توجيه، شفت في لوحه كده مكتوب عليه توجيه، الشغل ده ذاتك عجبني مره واحد عشان الناس الدابه جاي كما يعرفوا كله يجي لهم يوديهم، شايف انه احسن بكثير من اول ما شاء الله. كان جده اللي ما وصلت، كان وصلت لقيتهم ده كله يحاول يخدموك ان شاء الله.
0: وانت مريض ولا جبت نادم؟
4: لا انا جبت نادم ان شاء الله.
0: ان شاء الله استقبالهم كان كويس.
4: لا استقبالهم كويس، ما في اي مشكله الصراحه، استقبال رائع جدا يعني.
0: مش الضمان الاجتماعي؟
4: لا انا عايزه جدا، بس ما عندنا ضمان اجتماعي.
0: ما عندنا ضمان اجتماعي يكفي 100% ولا عندهم
4: نقص؟ لا بنت كفي على حسب الميزانيه حقهم الموجود 100%، يعني نقص ديسكاو ما نقص. ما شفت
0: شنو شغله تطلبك من المستشفى عشان توفر لهم؟
4: والله نتفضل انه الى الان بس يوفروا الاشياء المهمه الرئيسيه، برغم انه موجود مثل المختبر والاشاعه، ويكون الخدمه سريعه بدل ما يكون يعني تلقى او نقص في الموظفين اللي يعملوا بالنسبه للتحاليل او بالنسبه للاشاعه، لما واحد يجي يقول لك تعال بكره او بعده او هنا، يعني يكون خدمه سريعه وخفيفه. ده نتمنى انه الاداره يعني لان المواطن انه يجي من بلد، يجي من محافظة تانية، يجي من منطقة آخر، تيجي تعمل تبغى تسوي راديو، تيجي تلقاهم الإشاعة يقول لك والله خلاص حس حاليا كي ما في فرصة مقفلة، وبكرة أو في تأخيرات زي ده. نطلب من الإدارة إنهم يحاولوا إنه يخطوا الفراغ ده.
5: اليوم عندي 4 أيام.
0: إذا ما رفتش
5: مرض السكري.
0: السكري ده من طول ضربات ولا جهاز؟
5: لا سنة ونص.
0: وتعبتي قبل جيت المستشفى؟
5: متشفي ده، مشيت أول يومين بلالة العام ده، وقبلت السنة كلها درد ده، كلها جيت آتية تم الشهرين وقشي عافي قبلت، يبقى أنا قاعدي في العراديب والصدقة مالي عوارة في الأصوعدة، عوارة ديت عواني وراسي قصتها جيتيني تو عندي 4 يوم ده.
6: وجيت اللي استقبلوك كيف ناس المنطقة؟
5: استقبلونا يا دينا ويا دخلونا في اللبتان.
6: تقولي كدوة ناس شيء آخر ليه؟
5: لا لا شيء عافية.
6: كدوة وربطوك ناس جايبين كم يوم ناس هنا؟
5: عندنا 4 ليلة هنا ده.
6: أيوة جايبين كده مسوي كدوة بس ولا؟
5: دوة بس بغسله. شيء عافية. المصاريف دول ده مقصرين. في إيدنا كمرق خلاص طافي 4 يوم ده. في إيدنا مرق مرة واحد.
6: وهم الاثنين ما قصروا لك شيء
5: سعيد. انت لكي كي مصاريف الله أكل الله كده الشيء كله. ما أنطونا وما وصفونا بشيء.
7: والله يستقبلونا كويس. أنا جينا دمينا متيمان عندنا 15 يوم لكن قاعدين بيشتغلون كويس. مرة واحدة عندنا ديجر طلقونا قبلنا البيت وبتانا مبارع أخيدة حسا أنسا جبنا صدر هذا عند دعي قال جاء صدا قررنا الدواء وقال بسولي عملية بجبد الخواب لكن لسه ما جونا يقال أبو جاك لسه جيان كما جونا الله قول الألمي دوس ومرق خلونا
8: ناهي المادية
7: والله المادية آخر هذا شيء ما في شيء ما في قال الدواء داني قررنا بس نبوع عسك وعسيني 15 قررنا بس نبوع طوالي ما نقص لنا أي شيء والله لما تشفى داني دول اليوم شيء في جيدة من بعيد اليوم القروش ذاتك الدواء قالي قروش ذاتك القروش كخلص مننا ناكل فوقها والدواء فوقها ده حقنا كله كمل لا بس يمكن منين كلك ما عندك ودانك مريض ولا بتخلق في الباصر بس تقدر تعالج ندمك يا ضل حاسب.
9: مستمعين ومستمعات الكرام سميتوا آراء. أنا بعض المرضى والناس القيدين مع المرضانين في المستشفى المركزي نسمو
10: أنجلين غاروم
9: رئيس هنا القسم هنا الطوارئ أي الإرجانس في المستشفى المركزي. يعني نجينا دا ندور تعرف للجمهور كي مرضانين دا قد استقبلهم
10: استقبال لا يبقى كان عندنا دا مش للإلاج معناتك اليوم المرضان جاء واستقبلته كويس. يعني أدو يقول لسه ما أنت في ناس بيجي سخلة وجراس وشنو كان جاء ولقي استقبال دي يعني لسه انت كمان انت الادويه كي المرض ذاته كله ما في خلاص وقلب راقد حتى بعد ذاك من نشوفه كان نصول تحاليل دول. وبالنسبه لاستقبال الاسانين التشاهدين نهج فوق انا في المستشفى يعني نشوفه مش يعني بكان ما ناس بوج فوق كثير وعندنا التشاهدين موالفين يعني كان زول مرضان نقوم كلنا قريب 10 كله جارين وجايين واي واحد بدقش والاستقبال لا ببدا الناس بيقولوا في المستشفى الناس ما يستقبلوا الناس كويسه معناته ما لا يعني زول القاعد في البورت الفيزيل ده وزاته مع الدكتور ده يعني هو كله من الناس في العلاج يعني الاستقبال كان كويس في الطريق في قسم الدرب يعني المرضى كل جاي بلا المشكله والجاي ما يكون جاي برايته لكن الناس بيجوا قرب 10 ولا شنو ما المرضى واحد بوقفوا من كل خلاص يعني للجرد بيقول له يا جرد ساكت بدك شو بحرج ما وخلاص جايين ده يعني دمهم خلاص فار فوقهم هناك من جودك من دخل اي دكتور دكتور وانا نشوفه ما كان وادين كان الناس بفكر بشوف يعني المرضى كان جاي زول واحد بالبيت بدخل ماء في عندنا صوبات انا ريال وشنو كله لكن كان واحد جا دخل والتاني تاني جا قايم ماء الواحد قايم مردان وواحد بمشي بيجيب الادوية وكده يقل لنا الشيء الصاحب لكن الناس بجوك وكثير في المردان كان جابوه طابان زيارة ده الناس يعني جارين بدوكشي بس اي دكتور شيفة ده شوكي ولا بدوكشي إلا جارين مشاكل الدكتور بدور له راحة عشان المستقبل مردان ده براحة قوب بقدر بس على شنو ولا كم ما بقول أقول بقدر بيكزامنه بشيفة شنو المشكلة اللي جابه فوق دافع أنا المردان ساقه وأنا الأكسيدان كمان من الأكسيدان كان والأهل قالوا فلان سوى أكسيدان مني ناك داكسين ده بدوكشي طول الفقاس من الدرب وكان جدا حقهم ده بس المهم وعنينا كمان في الاستقبال عندنا شيء واحد فيه يعني القرون لنا ورنا الفير روش جون النوار يعني فيلا يمكن أن يكون مرضان دجا والآخر دواية دي يرجان من الآخر ما يرجان دجا أول بعد من جاء أول هو شفت هنا ده ما يرجان زيادة وشفت الجد تاني ده يرجان سو خلاص من قالوا لك كده أنت الدات خليه تشيل اليرجان ده بعد ترجع عليه كان زميلك واي آخر جاي كل تكلم جاء وفقنا عنين يعني تربيتنا بس ما كويس ده بس الاستقبال ناس بحجوا بجاي بنتو خطأ للدكاترة ودكاترة كل بنتو خطأ للناس وكل سو التفاهم يعني جهل بس جهل وطريق ما تتفاهم فوق بس ناجي في صوباتنا للاستقبال
9: وفي حالة طوارد مش النادم كان تعبان جدا قبل استقبلك
10: نادم كان تعبان جدا أولا شيء كان جاءوا دخل عندنا في ناس بلانكاردي قاعدين يستقبلوا يجيبوا بعد جابوا نيكزامينه ونشوف شغل نفسه كثير بكان واحد ده بس الناجل الأهل ما بقلونا عشان بكان واحد مردان جدا ما معروف ممكن ولا شغل الدقيق ولا كم ما كشغل السكر يقتالي ولا ناقص يعني فرصة بنتول الدكتور كبأكيد شغل لما أي واحد بعذر كوا الدكتور كل بكان واحد فيها ناسنا بدخلوا بوادين بوجي بالصلاة ودول كم بيجي بالصلاة ولا شنو عند مريض ولا مش شغل حادث وربوز جاء واحد جنازة كله بيشروجوا بعدين بيجوا لنا من برا كبقولوا إرجانس بدولوا ريان ماشاء ريان ماشاء الدكتور بودي دول الدكتور نكبت بمشاكل كبد وكريان ماشاء ولا جارين يدور ريابت بمشي هذا المشكلة أنا كما كان إننا نستقبل كمرضان تعبان بيجي أولا شيء نشيله التنسيق أو شنو نشوف بنأكل كان هو تعبان ده أولا شيء اللي بيجي لنا أول فرصنا نأكل بزول لحل سكر ما ناقص كثير من الناس اللي بيجوا تعبانين ولا سكر ناقص ولا واحد سكر كم طلب زيادة منهم ده نقدر نشوفه ولا مشكلة نحن تنسيق
9: والناس قديم بيسوي إشاعة يقولوا قال كان نادم جاء أول ده مرة ده سكر ما يشوفك بس يقلق لي ألمي وأغلب الناس قاعد يموتوا بسبب
10: لا كلام السكر ده الناس بعجوا كتير كلام السكر ده يعني الناس ما بفهمه على جلوكوز اللي بقوله ده زيرو سينج الزيرو سينج ده أنا نيني للناس اللي عندهم سكر كل مهم لهم السكر ده بالمهم سكر التالي ما عند أي خطورة زيادة من الناقص الناقص ده أقول كل أن كنا الروج اللي تشيلوا له ذاته كل ما بيشال زول عند سكر بيجي ننتو سكر في ننتو سكر سكر بقوله ما بعلقه لا ما بأكله لا كتر عند سكر وش عند ما يصير هسه كان نادم جاف التواري ناكل أنا نشوفه وعندنا لنا علامات البوصب لنا بكونا نادم نجرة ولا سكر سكر ده عند لا ده علامات فيها طبيب كي كان جيت في راس المرضى نتعرف فيها علامات نقدر نفوصفه المرضى نعرفه كي وعندنا تجور التس أنا سكر ده ما أي زول نسوله زول كان جاء بقول لك من دم أنا حد ما يبيشيس نسأله من التاريخ عن المرض هل عندك سكر ولا حالك عندهم سكر اللي بقول له ريديتير ده في ولا ما في وكان زول جاب التعبان مش لو تك عنينا من فحصنا أولا نسيب بجد عنينا الكاتيتر ده نشيله نقول له أبواد السكرتي أبواد السكرتي ده تجور عنينا نشيله بس عليه والناس ما بعرفوا أجل كنت وانو لقتنا درب وانو خطينا ده على سكر ولا ملا ولا شنو ده ما بعرفوا أنا مدا أي زول عنده سكر خلاص بمشوفه واحد كم فيلم بعرفنا دم عنده سكر من جا هو ارتسينا التست كتر سكر ما عنده اللي كله سكر ده خلاص مشاكل ترى ما بعرف كتر السكر ده واجب لنا نرفع السكر سكر ناقص ده الخطورة قبل الزيادة
9: وانينا قاعدين في التوارد الضمان الاجتماعي اسكي عندكم اول نادم يجي سواء ده اسكي ببلاش زمان في ده وحسب فيه
10: والله ادوية بقولوا ادوية نال gratuité ou chinois là Allah est partout que yani kan ngul le ki al gratuité que gade fi la fi al gratuité ma galo chinois al gratuité da ou définir zato kul al gratuité de vrena gal al césarienne le traumatisme crânien au morsure de serpent de le kul ou وأنا في قراءتي تقول إني نكيت البقول ولا كيت أنا لا بارول يعني ده أنا لا مرض بطني وإني نكيت أقول أنا درين توراسيك زي الناس كان تانو ولا شنو يمكن بدوسوا لا لا تيوده هني بمرجو وإني نكيت اللي بقوله كيت أنا الفراكتير الناس اللي بيجوا كيت أنا عندنا الكسر كله بشنو يعني القراءتي ده جاء والدواء حق الجرا بقص أي زول بإتاف حق الماشي فوق زي الناس بقولوا قراءتي ده قراءتي ده موجود واحد بيجي بسقول يا كورسير ساكت ده في الشيء ده مش المستشفى الخبير ده ما بقدر بيجي سنتر سنتي دول لا تشيما دول بصول والعالم كله هنا أسانينا في الشهر نسجله تقريبا 3000 المرضانين يعني ما مش للزمن أن جميعنا وصى بيجي وسي وأي مردان كان جاي بيقول أنا ندور ماشي إلا لبتان للسنتر وانينا
9: سلقينا مرضى ويدين استقبلنا مقادين يشكي يقولوا قد دوا قاسي
10: هاي كلام الدوا قاسي ده ما ده التعديين كله مبورو في عندنا الدوا اللي بيقولوا لبروديو دي سبيسياليتي الدوا بروديو دي سبيسياليتي ده المستشفى ما بقطة كان النقطة كلها إلا بثمن حق الأقصن الجاي فوق ده والثمن ده معول كله الفارماسي الكبير مش السبيا وشنو ده ما خدته البرسنتاج ليه الفارماسي البرا دول كله برسنتاج يخدته هذا الفارماسي برا كان تمشي كله تشوفه أدوية نام كله دوام شكش أي واي جاب يسي حقه لكن ده الحكومة بقدر براقبه ده بيشيفه لكن بالنسبة للدواء في المستشفى هني ده كان نادم شاف الدواء ده جوا هني وجوا البرا ما سوا عشان الدواء هني يقول له البرودي جينيريك البرودي جينيريك ده ثمن ما برودي سبيسيال وفي الدواء هنا ب 100 ريال ولا ب 50 ريال تمتلك هنا كنكون ب 600 ريال بل. يعني الدواء في المستشفى جوا كان زول قال دواء خالي ده كلام ده ماسا وفي ناس بمرقوا مرقوا مننا ما بفتش الفارماسي تعدي ما هم بفتلوا قال كم مشيت وكان انا شكو دول بم بيشيلوا بعدين بم بيشيلوا من الشو الدواء المعروف كان بيجي انا شكو جانا اننا نطردهم يقبلوا لكن مش للدريب دول لا وكان ما تقدر تعرفه ونادم عند مردان وشال الجابة وشو انا تعدي ذاته كلها سغل قارين ناجي فوق ده زول امر قال بريال بيه الدواء ذاته ta kul gan su bule na sa wajib gulu dawa khali lom da sai lakin kam hukuma sa juda lin nas yani sokol misil al sharam sale dul da yani ay balad bagdar bi sai sharam sale kan sa baga sahil sukana shan bulgu
9: fi badan marda gadin baji min walayat wa wadin gadin hini kullum gadin ta'amulum sawa wala nam walayat gadin takhaffufu lam shi
10: wa nasal ajayn min barra wal jayn min dakhal ma yani kullum nafsasi ma bosif shudu bosif fi amrad wani na indina hini yani alyum kan fi chadini kan alyum gulta lena dum fi shay nak da gaid sagid dani alba mardan kul bugum bajari wajay sokol al nusofil gratuite da nas mabar dépense ziyada mako wo dépense kan gabin da salad lemis fi big jena fonctionnement dans mustashfa wannan dina service khas albugul la service social service social da annana da moko dia chifna katabna le don macha ba digi wajaba nugula akina shunu lhas gulla nana da mislo real mindina annana so enquête foga déclarer ou manasa na service social buju bi sensibiliser so le enquête bu khut ma sendina ka social al operation asa fi bakan na hinya sanas baju gulu wena gratuité da fil urgence na da mbajaw shunu fil amale da al operation ma bu ka fil acte sakid maljan al operation fil urgence c'est gratuit zol bugul badja fil operation al operation programmée le wish na dum programmé bu sola tahlil aw shunda bu sola operation programmée en fi service yam ci kaf yam ci sol la

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القسم العربي بالإذاعة الوطنية الشعبية أحييكم وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا لأمسية اليوم الجمعة العاشر من صفر للسنة 48 و400 وألف الهجري الموافق 24 من يوليو لعام 2026. المستمعون الأعزاء نستهل برامجنا بنشرة الأخبار وذلك في تمام 6 مساء. وعقب ذلك ستتابعون إلى منوعات غنائية حتى نصل إياكم إلى 6:30 هو موعد برامجكم والذي يتناول أهمية الصحة في المجتمع. المستمعون الكرام صاحبكم خلال 45 دقيقة في الربط والتنشيط محدثكم آدم صابون موسى، وفي الهندسة الصوتية الفني جويكي الفات، وفي طاولة المراقبة حسن عريفة. فاصل ونواصل، فابقوا معنا.

0: المستمعون الكرام، السادسة تماماً داخل مباني راديو تشاد. وإلى حضراتكم نشرة السادسة والتي يقدمها الزميل حسب الكريم محمد سيد أبزين. مساء الخير.
1: مساء النور أدم صابون. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم أولى نشراتنا الإخبارية وما أبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يتباحث مع وفد البنك المركزي لدول وسط إفريقيا الواقع الاقتصادي بدول شبه الإقليم بجانب سجل المؤشرات الإيجابية للاقتصاد هذا العام. إدارة المالية تسلم رسمياً الأجهزة الذكية للدفع الإلكتروني إلى مشروع دعم التحول الرقمي، والمدير المنتدب لدى المالية المكلف بالاقتصاد يترأس المناسبة. هذا كما تتابعون خلال النشر لطائفة أخرى من الأنباء المتفرقة. فاصل وإليكم التفاصيل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أجرى صباح اليوم رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو محادثات مع حاكم البنك المركزي لدول وسط إفريقيا إيفون سانا بانجي، وقد استعرض من خلال الاجتماع الذي جرى بقصر توماي الوطن الاقتصادي في شبه الإقليم بجانب الحديث عن المؤشرات الإيجابية لهذا العام. تجان مصطفى محدي والتفاصيل في هذا التقرير.
2: سجل الوضع المالي والاقتصادي العام في دول شبه الإقليم مؤشرات إيجابية هذا العام، وتشير مؤشرات معدل النمو الأخيرة حسب معطيات البنك المركزي لدول وسط أفريقيا إلى الارتفاع نتيجة لرصد جهود ملموسة في التحول الاقتصادي التشادي، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الإنتاج الزراعي ودينامية قطاع الثروة الحيوانية والأشغال العامة وقطاع الاتصالات. وفي هذا الإطار جاءت مباحثات اليوم لمشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة مع حاكم البنك المركزي لدول

0: ثلاثة اجتماعات رئيسية استهلت باجتماع مجلس إدارة البنك المركزي، تلاه اجتماع اللجنة الوطنية الاقتصادية والمالية لتشاد، واختتمت بالاجتماع الوزاري المشترك لوزراء المالية والتخطيط والاقتصاد. وأشاد مشير تشاد محمد إدريس دبيتنو بالدور المحوري الذي يطلع به البنك المركزي لدول وسط إفريقيا وجهوده في استقرار التوازن الذي يشهده الوضع المالي والاقتصادي في المنطقة. وصرح السيد إيفون سانا بانجي بأن مؤشرات النمو قد أظهرت أداء إيجابيا، لا سيما مع تسجيل تراجع في مسار التضخم، حيث انخفض المؤشر الوطني لأسعار المستهلك بنسبة 2.9% على أساس سنوي، مما يعكس كبح جماح الأسعار ويعد إشارة إيجابية جدا للمواطنين بفضل السياسة النقدية للبنك المركزي وتدابير مراقبة الأسعار والحوافز الضريبية للمتعاملين الاقتصاديين. وعلى مستوى المالية العامة، أكد حاكم البنك أن مبادرة رقمنة الإدارات المالية ساهمت في تعزيز الإيرادات العامة وضبط النفقات، مما رفع الاستثمارات الوطنية بنسبة قاربت 150% مقارنة بالفترات السابقة. وفي سياق المشاريع الهيكلية، قال إيفون سانا بانجي إن المباحثات مع مشير تشاد تناولت مشروع إنشاء مستودع للبنك في فرشة يهدف إلى تأمين التدفقات المالية لقطاع التعدين والمداولات النقدية بين الفاعلين الاقتصاديين. نقاط الضعف التي تشوب النظام المصرفي كانت هي الأخرى محورا مهما في هذه المباحثات، حيث أكد الحاكم أن البنك يشدد على تنبيه السلطات التشادية إلى هشاشة القطاع نتيجة ارتفاع معدل الديون المتعثرة التي بلغت 44%، مما يشير إلى تخلف نسبة كبيرة من العملاء عن سداد التزاماتهم المالية. وتمثل هذه الديون المتعثرة نحو 476 مليارا. وفي هذا الصدد فقد التمس حاكم البنك دعم مشير تشاد لتسريع إنشاء الشركة الوطنية لتحصيل الديون، مؤكدا أن تخلف المقترضين عن دفع الديون يضع المؤسسة في موقف حرج ويعيق تمويل القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، موجها نداء عاجلا إلى كافة المقترضين بضرورة تسوية ديونهم لتمكين البنك من تمويل أصحاب المشاريع والفاعلين الاقتصاديين والصناعيين. هذا ويعول المختصون في هذا الشأن كثيرا على أن تأسيس مثل هذه الشركات المختصة في التحصيل من شأنه أن يساهم في خفض حجم الديون المعلقة، بما يضمن تصفية الميزانيات العامة للمصارف وتخفيف الأعباء عنها.
1: وغير بعيد عن ذلك أجرى صباح اليوم ترأس صباح اليوم بمباني وزارة المالية والميزانية الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد والتعاون الدولي صالح برمعالي، ترأس حفل التسليم الرسمي لأجهزة الذكية للدفع الإلكتروني إلى مشروع دعم التحول الرقمي بتشاد. كان ذلك بحضور أمين الدولة للاتصالات والاقتصاد الرقمي أبيل مينا وممثل البنك الدولي لدى البلاد فاروق بانا مولا ولفيف من أمال وزارة المالية. المزيد في تقرير أحمد خميس جمعة.
2: بالجملة عدد أجهزة الدفع الإلكتروني المقدمة 3000 جهاز، حيث قام بتسليمها رسميا الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد والتعاون الدولي صالح برما علي إلى مشروع دعم التحول الرقمي في تشاد، والذي يقوم بدوره بتوزيع هذه الأجهزة إلى الجهات المعنية. هذه المبادرة جاءت بتمويل من البنك الدولي في سياسته الرامية إلى مرافقة تشاد في عملية التحويل الرقمي الذي شرعت فيه منذ العام 2019، حسب ممثل البنك فاروق بانا مولا لدى كلمته بهذه المناسبة. أمين الدولة للاتصالات والاقتصاد الرقمي والرقمنة أبيل مينا في مداخلته أثنى على البنك الدولي والشركاء على هذا الدعم السخي، مضيفا بأن التحول الرقمي أصبح ضرورة استراتيجية للدول التي تسعى إلى تعزيز قدراتها التنافسية وتحسين الحوكمة والاستجابة الفاعلة لتطلعات شعوبها. أما الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد والتعاون الدولي صالح برمعالي، لدى تقديمه الرسمي لأجهزة الدفع الإلكتروني إلى مشروع دعم التحول الرقمي في تشاد، فقد أوضح بأن هذه الأجهزة ستساهم بشكل كبير في عملية رقمنة إجراءات الدفع بشكل أوسع وتعزيز إمكانية تتبع

0: معاملات المالية وتأمين العمليات المالية والحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل بالنقد وتبسيط الإجراءات الإدارية للمواطنين وتعزيز شفافية الإيرادات العامة وتحسين جودة الخدمات الحكومية وترسيخ ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وأضاف
1: وتندرج هذه الدفعة تدريجا كاملا ضمن الرؤية الطموحة لفخامة المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية الذي جعل من تحديات الإدارة والتحول الرقمي وحسن تدبير حوكمة المالية العامة من أهم أولويات عمله بناء إدارة مالية رقمية فعالة شفافة وقريبة من نبض المواطن.
0: للتذكير فقد بلغت القيمة الإجمالية لأجهزة الدفع الإلكتروني المقدمة 75 مليار فرنك سيفا.
2: في موضوع آخر شهدت صباح اليوم وسط الجمهورية مناسبة خرس شتلات بمناسبة الأسبوع الوطني للشجرة، ترأس المناسبة وسيط الجمهورية صالح كبزابو. مصطفى بشارة محمد.
3: تسعى الحكومة الجادية جاهدة في الحفاظ على البيئة ومكافحة الزحف الصحراوي عن طريق خرس مجموعة من الشتلات، حيث قام وسيط الجمهورية السفير صالح كبزابو وبرفقته معاوني ومسؤولي وزارة البيئة والصيد والتنمية المستدامة بخرس مجموعة من الشتلات التبلدي بساحة وساطة الجمهورية، وذلك ضمن نشاطات الأسبوع الوطني للشجرة الذي أطلقته الحكومة، حيث بدأت المناسبة بخرس أول شتلة بساحة مبنى وساطة الجمهورية من قبل الوسيط السفير صالح كبزابو وبعض معاونيه ومسؤولي وزارة البيئة والصيد والتنمية المستدامة. وعقب خرس الشتلة الأولى فقد أوضح وسيط الجمهورية أن أهمية خرس الشتلات التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على البيئة ومكافحة الزحف الصحراوي الذي أصبح يسبب تحديا حقيقيا في عدد من المناطق، كما حث المواطنين على خرس الشتلات لأجل الحفاظ على البيئة التي تحتاج إلى مزيد من المتابعة والاهتمام، مسمنا الجهود الحكومة عبر وزارة البيئة والصيد والتنمية المستدامة على الدور الكبير الذي تلعبه من أجل تنمية القطاع البيئي الذي يعتبر من القطاعات المهمة بالبلاد.
2: كما أطلقت اليوم مندوبية وزارة البيئة والصيد بولاية السلامات الأسبوع الوطني للشجرة دورة هذا العام، كان ذلك بمقر المحطة الولائية لأونما والمدرسة الكاثوليكية. حضر المناسبة الأمين العام للولاية بجانب رئيس المجلس الولائي وعمدة مدينة أم تيمان. بشارة محمد صالح والتفاصيل من مدينة أم تيمان.
4: مواصلة لفعاليات الأسبوع الوطني للشجرة في دورته للعام الجاري الذي جاء تحت شعار جاد خضراء ومستقبل مستدام، وتنفيذا لسياسات السلطات العليا في البلاد الرامية إلى حماية الحياة البرية ومكافحة الزحف الصحراوي، شهدت كل من المدرسة الكاثوليكية والمحطة الولائية للإذاعة والتلفزيون أونما بمدينة أم تيمان حاضرة ولاية السلامات حملة لغرس عدد من الشتلات. وفي كلمته بالمناسبة أكد ممثل مندوب وزارة البيئة والصيد والتنمية المستدامة بشير أدم موسى أن الأسبوع الوطني للشجرة يعد من البرامج الهادفة إلى حماية البيئة والحد من آثار الجفاف والتصحر، مشيرا إلى أهمية التشجير في المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز التوازن البيئي. من جانبه جدد الأمين العام للولاية ماب مارا التزام الحكومة بضرورة التقييد بالغرارات المتعلقة بحماية البيئة من خلال التوسع في عمليات التشجير، مضيفا أن هذه المبادرة تمهد الطريق لتنفيذ البرامج والاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة للحفاظ على البيئة وتعزيز القطاع النباتي عبر فعاليات الأسبوع الوطني للشجرة. ويشار إلى أن للأشجار دورا مهما في الحد من تآكل التربة وتحسين المناخ ومكافحة التصحر، لذا فإن غرس شتلة واحدة والعناية بها يعد إسهاما حقيقيا في الحد من الزحف الصحراوي والمحافظة على البيئة للأجيال الغادمة. أم تيمان، بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
2: وبالعاصمة اليمنية استقبل صباح اليوم وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد استقبل مكتب السفير الصيني لدى البلاد سعادة وان زينجينغ، وتبحث الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون في المجال الإعلامي. عثمان يحيى الحاج.
5: في إطار التعاون المستمر بين وزارة الإعلام والسفارة الصينية لدى البلاد في مجال تطوير ودعم قطاع الإعلام، بهذا الخصوص استقبل وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد استقبل السفير الصيني لدى البلاد سعادة وانغ زينين. وخلال اللقاء الذي استمر زهاء نصف ساعة تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبان في تحسين ومتابعة تطوير الإعلام التشادي. هذا وعقب خروجه من اللقاء تطرق السفير الصيني لدى البلاد سعادة وانغ زينين تطرق للصحافة المحلية بأنهم سيواصلون في تطوير العلاقات بين تشاد والصين في جميع المجالات التنموية والاجتماعية والاقتصادية لا سيما قطاع الإعلام وتدريب الصحفيين بغية تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبان. إضافة إلى ذلك سيتم تنظيم مهرجان ثقافي يجمع بين ثقافة تشاد والثقافة الصينية. هذا ونشير بأن السفارة الصينية لدى البلاد قدمت في الأيام الماضية مساعدات متمثلة في معدات إلكترونية وتقنية حديثة للوكالة التشادية للأنباء والنشر وذلك في 17 من الشهر الجاري.
2: قدم صباح اليوم وزير التجارة والصناعة الدكتور جيبلو فانغا ماتيو قدم حديثا صحفيا بمقر الوزارة بحي حبينا وبهدف إطلاع الرأي العام الوطني والدولي على نتائج الحملة الوطنية لمراقبة جودة المنتجات الغذائية التي أطلقتها السلطات العليا عبر وزارة التجارة من أجل ضمان سلامة المنتجات وحماية صحة المستهلكين. نستمر جزء من حديثي بترجمة عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
6: Je tiens tout d'abord à rappeler que la protection des consommateurs et le développement d'une industrie responsable figurent parmi les priorités du gouvernement.
7: أود في البداية أن أؤكد أن حماية المستهلكين وتعزيز صناعة وطنية مسؤولة تعدان من أولويات الحكومة. فالمجتمع الذي يتمتع أفراده بصحة جيدة يشكل الأساس الحقيقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي دولة. ومن هذا المنطلق يحق لكل مواطن أن يطالب بأن تكون المنتج المنتجات الغذائية المعروضة للاستهلاك مطابقة لمعايير الجودة ومنصة في ظروف تضمن السلامة الصحية. وانطلاقا من هذا الالتزام أطلقت حكومة جمهورية تشاد عبر وزارة التجارة والصناعة حملة وطنية لمراقبة جودة المنتجات واسعة الاستهلاك سواء المصنعة محليا أو المتداولة في الأسواق. وقد كشفت عمليات التفتيش التي نفذت بالتعاون مع المصالح الفنية المختصة عن وجود اختلالات لدى بعض المنتجين تمثلت في عدم احترام معايير الجودة وضعف شروط النظافة وفي بعض الأحيان عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المعمول بها. واستنادا إلى النصوص القانونية النافذة اضطرت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة والتي شملت تعليق نشاط بعض المؤسسات بصورة مؤقتة وسحب المنتجات غير المطابقة للمواصفات من الأسواق. وأود أن أوضح أن هذه القرارات لا تتخذ أبدا بناء على الشائعات أو الاعتبارات الشخصية كما أنها لا تعكس أي استهداف أو حملة ضد المؤسسات الصناعية وإنما تستند حصريا إلى تحاليل فنية وعلمية أنجزتها مؤسسات مختصة. إن صحة المستهلكين ليست محل مساومة أو تفاوض ولذلك كلما تم رصد خطر محتمل فإن مبدأ الحيطة والوقاية يفرض على الدولة التدخل بسرعة وفعالية حفاظا على المصلحة العامة.
2: وفي السياق ذاته جدد وزير التجارة والصناعة الدكتور جيبلو فانغا ماتيو التزام الوزارة بمواصلة حملات مراقبة جودة المنتجات الغذائية. نستمع إليه مجددا بصوت عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
6: Nous continuerons à soutenir les industriels qui investissent dans la qualité de leurs produits.
7: سنواصل دعم الصناعيين الذين يستثمرون في تحسين جودة منتجاتهم ويعملون على تحديث أدوات الإنتاج ويضعون صحة المستهلكين في صميم اهتماماتهم. وأود أن أكون واضحا تماما إن كل من يختار عمدا مخالفة المعايير واللوائح المعمول بها عليه أن يدرك أن الحكومة لن تتهاون أبدا فيما يتعلق بحماية الصحة العامة ولا تمتلك الوزارة حتى الآن مختبرات خاصة بها ولذلك تحال التحاليل إلى الهيئات الوطنية المختصة وعند الضرورة إلى مختبرات أجنبية مستقلة. ضمانا لحيادية النتائج ومصداقيتها. إن طموحنا هو بناء صناعة جادية قوية قادرة على المنافسة وتحترم المعايير المعتمدة، غير أن هذا الطموح لا يمكن أن يتحقق على حساب صحة المستهلكين. فكل قرار تتخذه الوزارة يستند إلى قوانين الجمهورية والخبرات العلمية والمعايير الفنية المعتمدة. وستتواصل عمليات الرقابة والتفتيش في جميع أنحاء التراب الوطني بالروح نفسها القائمة على الصرامة والإنصاف والشفافية.
2: قدمت يوم أمس رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر السيدة ديو جوليان قدمت بيانا بمناسبة انطلاقة الأنشطة الأسبوع الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر والذي سينطلق رسميا في 30 يوليو الجاري. للمزيد نستمع لجزء من حديثها بترجمة عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
8: La célébration annuelle de la Journée mondiale de lutte contre la traite des personnes.
9: يشكل الاحتفال السنوي باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو من كل عام فرصة مميزة لتوعية السكان بمخاطر الاتجار بالأشخاص وآثاره وتعزيز التعبية الوطنية وترسيخ حقوق الضحايا وتدعيم معارف مختلف الفاعلين بالإطار القانوني الوطني. إلى جانب التأكيد مجدداً على الالتزام السياسي للحكومة وتعزيز آليات التعاون بين المؤسسات العمومية والشركاء التقنيين والماليين ومنظمات المجتمع المدني. كما يوفر اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص منصة دولية لتعزيز جهود الوقاية وحماية الضحايا وملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص قضائيا. وقد اختارت جمهورية تشاد إحياء هذه المناسبة على مدى أسبوع كامل من خلال تنظيم مجموعة من الأنشطة تشمل إنتاج وبث ومضاعفات توعية عبر مختلف وسائل الإعلام. كما تنظم أيام إعلامية وتوعية للتعريف بالنصوص القانونية ونشرها لفائدة ضباط الشرطة القضائية، وسيتم إصدار إعلان سياسي رفيع المستوى من قبل معالي وزيرة العدل وتنظيم قافلة توعوية تشمل جميع الشوارع والمحاور الرئيسية في العاصمة أنجمينا.
8: Une déclaration politique de haut niveau de Madame la ministre de la Justice, une caravane de sensibilisation à travers les principales artères de N'Djamena.
2: أشرف المندوب العام للحكومة لدى ولاية حجر لميس الجنرال أحمد كرتايو حسين بمدينة مساكوري على مراسم إحراق كمية من المواد المقدرة المحظورة. وقد شهد المراسم عدد من الحضور. تقرير سمو سمحة من مدينة مساكوري.
10: أشرفت السلطات المحلية بمدينة مساكوري عاصمة ولاية حجر لميس على عملية إتلاف وإحراق كميات كبيرة من المواد المخدرة والمحظورة التي تم ضبطها خلال الأشهر الماضية في إطار الحملات الأمنية المكثفة في المنطقة. وشملت المضبوطات التي أعدمت بالحرق أنواع مختلفة من المخدرات، أبرزها مخدر الكولوس ومخدر الحشيش المعروف محليا باسم البانجو، إلى جانب مجموعة من الأسلحة الصيد الغير مرخصة. في كلمة له بالمناسبة أكد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة مساكوري عبد القادر آدم ناغوتار أن هذه العملية تأتي في إطار استراتيجية الدولة لحماية المواطنين من المخاطر الصحية والنفسية الناجمة عن استهلاك المواد الضارة والمحظورة. من جانبه ثمن المندوب العام للحكومة لدى ولاية حجر لميس الجنرال أحمد كرضاوي حسين الجهود البارزة التي تبذلها قوات الدفاع والأمن.
11: شكرا قوات الأمن والدفاع. ده كمية كبيرة مرة واحد من المخدرات. ماذا بس وطائرة ثلاثة ده كل شغنا أنا قريب ثلاثة وطائرة. يعني شغل يقدر بملايين. كل أنواع الدروب الترامول والبونغو المعروف بكانابيس. وعندنا هنا بطانة فاميس كولوس. وحارقين أنا وضي يعني نرسل رسالة للناس اللي بتابوا بتاجروا مخدرات والبيستهلكوا والمتعاونين معهم كلهم كيش يعني يفهموا نحن ما نسمع دروغ يجي وهم يعني مصالحهم يتلفوا شبابنا ما نسمع.
10: وبهذه العملية تجدد السلطات تأكيدها على أن يد القانون ستظل ممدودة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع وصحة أبنائه. من مدينة مساكوري يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
2: وإلى الحملة التوعوية المتعلقة بالإحصاء السكاني الثالث، حيث ترأس منسق دعم ومتابعة الإحصاء السكاني الثالث للبدو والروح عبد القادر التجاني كيبرو بولاية إنيدي شرق رفقة عدد من كوادر الولاية، وذلك بحدث توعية البدو والروح في المنطقة حول أهمية الإحصاء. عباس بكر مصطفى والتفاصيل من مدينة مجرس. استهداف أماكن تجمع الرعاة المقيمين والرحل في جدول جولة منسق الإحصاء السكاني لعام الثالث للرحل والبدو عبد القادر تجاني كويبرو وأعضاء وفده. فقد وصلت البعثة إلى مركز إدارة كورا للقاء شريحة الرعاة والبدو وتوعيتهم حول أهمية مشاركتهم في الإحصاء الذي يعد مشاركة في التنمية وتحسين حياتهم. وقد بيّن كل المتداخلين من كوادر الولاية بأن هذا الإحصاء ذو أهمية قصوى في بناء تشاد وتمهيد طريق التنمية والتقدم. وفي هذا الشأن فإن الحكومة تولي اهتماما للبدو والرحل. ويعرض عبد القادر التجاني كويبرو منسق الإحصاء السكاني للبدو والرحل بولاية إنيد الشرق مضامين هذه البعثة.
12: نحن أتينا وأعطينا رسالة من أجل إعطاء أهمية الإحصاء السكاني بالنسبة لقطاع الرحل، وأيضا استمعنا إلى بعض المشاكل التي يواجهونها في هذه المنطقة، خاصة انتشار بعض الأمراض والأوبئة التي تفتك بقطاع الثروة الحيوانية هنا. فنحن إن شاء الله سوف نعمل لإيصال هذه الطلبات للسلطات المعنية من أجل الوصول إلى حلول عاجلة في هذه المنطقة، ونحن سوف نواصل هذه الحملة التوعوية من أجل يعني إحصاء كل الرحل والبدو في هذه المنطقة، خاصة في منطقة إنيدية الشرقية.
2: في منهج تشاركي يتم تحقيق الإحصاء وتسجيل البدو والرحل في سجل الإحصاء السكاني لعام الثالث بولاية إنيد الشرق. كورة عباس أبكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
13: الفقرة السياسية لهذا الأسبوع يصطحبنا فيها رئيس قسم الاقتصاد والسياسة عمر حسن دحب في فقرة سياسية اختار لها الحديث عن جمجمة تومي. مرحبا بك دحب.
14: سعيد، في الفقرة السياسية لهذه الجمعة نتناول الأثر السياسي لاكتشاف جمجمة تومي، إذ يرمز هذا الاسم إلى معلم وطني وعلامة تاريخية ومصدر فخري يتجاوز الحدود. فقد اكتشفت هذه الجمجمة في 19 من يوليو 2001 في صحراء جراب بمنطقة توروس مينالا، ويعود عمرها إلى نحو 7 ملايين سنة، ما أحدث هزة في الأوساط العلمية وأعاد تشاد إلى قلب النقاش حول أصول الإنسانية. لا تقتصر أهمية هذا الاكتشاف على الجانب العلمي، إنما تمتد إلى بعد سياسي عميق، فهو يذكر بأن بلدا ينظر إليه كثيرا من خلال أزماته وتوتراته وتحدياته قادر أيضا على أن يحمل إرثا إنسانيا عالميا، يعني أمل الحياة في اللغة القرآنية. جمجمة توماي أصبحت رمزا للسيادة المعنوية ورسالة مفادها أن تشاد ليست فقط أرض صعوبات، بل أيضا أرض ذاكرة وعلم وكرامة. سعيد، بحسب السلطات والباحثين وكثير من المواطنين، فإن توماي يمثل أكثر من مجرد بقايا من عصور ما قبل التاريخ، فهو يجسد الحاجة إلى حماية التراث العلمي الوطني ودعم البحث وتحويل ثروة الماضي إلى دافعة للمستقبل. وفي عالم تبنى فيه الأمم أيضا عبر سردياتها، يذكر توماي التشاديين بأن قوة البلاد تزداد عندما تجعل من تاريخها مصدرا للقوة السياسية والثقافية.
13: شكرا عمر حسن دحاب. ختام النشرة الإخبارية، عودة لأبرز ما ورد فيها من عناوين. رئيس الجمهورية تباحث مع وفد البنك المركزي لدول إفريقيا المركزية الواقع الاقتصادي بدول شبه الإقليم بجانب سجل المؤشرات الإيجابية للاقتصاد هذا العام. وزارة المالية تسلم رسميا الأجهزة الذكية للدفع الإلكتروني إلى مشروع دعم التحول الرقمي، والوزير المنتدب لدى المالية المكلف بالاقتصاد يترأس المناسبة. كما تابعتم خلال النشرة للفقرة السياسية والتي تناول فيها رئيس قسم السياسة والاقتصاد أهمية جمجمة تومي. تقبلوا تحيات فريق العمل في الهندسة الصوتية تشويكي الفريد في الإشراف العام عثمان المدود، وفي الإخراج مصطفى بشارة محمد. تحياتنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبزين. للمزيد لا تترددوا في زيارة موقع الإلكتروني أونما تدري أو عبر صفحتنا من فيسبوك أونما تشاد. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: المستمع الكرام أينما كنتم، هكذا تابعتم النشر الإخبارية المسائية الأولى لأمسية اليوم من الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد عبر موجة 94.5. وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن إلى متابعة برنامجكم الصحة في المجتمع. متابعة سيدة.
1: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة. الحلقة دي ندور نهج فيها في الفحص العام أو ما يسمى بإكزيما جنرال. كثير من الناس كل ما قعدوا فترة يمشي يشوفوا في اللبتان فحص عام، وبعض الناس كمان ما يمشي في المستشفى إلا كم بيجوا مرضان حتى يمشوا. عشان كده اليوم نحن جينا في مستشفى الشفاء وقابلنا الدكتور عبد العزيز محمد، طبيب عمومي وشغال في مستشفى الشفاء. ندور نتكلم معاه في أهمية هنا فحص الطب العام، وكذلك الإنسان مفترض يسوي فحص عام ده بكم فترة. وقبل ما نجي نقابل الدكتور في مستشفى الشفاء، عملنا جولة وقابلنا عدد من المواطنين عشان نشوف رأي حقهم.
2: نعم طبعا قالني سي فحص العام غالبا كبه 3 شهور خلال نسي يعني تحليلات عام كده نشيف عندي شنوبه يعني، وكده كمان نشيف الشيء إذا كان أنا مريض كمان ممكن نعالج نفسي قبل ما أنا قتيت من المرة ثانية يعني.
1: من الفحص تسوي ده أنت لقيت فائدة منه؟
2: نعم طبعا فايدة يعني سيحة لي يعني بعض الأحيان نشعر بجسمي تقيل، وكان سويت الإكزامين قد يكون عندي بالي كمان نشيل دواء هنا بالي، وبعض الأحيان كان يقول لي عندك تيفويد كمان نشيل دواء هنا تيفويد، فمش اللي أنا هسه ماشي. وغالبا السكر كله كل شهر نشيف، هل يعني السكر ارتفع ولا قاعد في محله تمام كمان نشيف صحتي إن شاء الله.
1: أنت كوصيتك شنو للناس
2: اللي ما بيسووا ده عشان يمكن يسووا فحص عام؟ والله أنا نوصي لإخواني التشاهدين كلهم، ده واجب إنساني تحافظ نفسك من الأمراض. يعني كل شهر تمشي المستشفى يعني شغل تافه بس تمشي كفيه ويسالك تحاليل تشوف نفسك هل انت نسي ولا ما نسي. يعني نوصي اخواني شاهدين خليه يجي المستشفى ويشوفوا نفسهم قبل ما يجي من الامراض ان شاء الله.
3: نعم قاعد نسي فحص العام ده يجدد صحتك، كيف تكون دائما تحاول يعني تشوف صحتك عديله كل فتره بعد فتره وكده.
1: في ناس ما بيهتموا بالفحص العام، انت وصيتك
3: ايه؟ الفحص العام ده هو مفيد جدا، يعني لازم يهتموا فوق عشان تشوف صحه جسمك كيف، ودائما تحاول فتره لفتره تجدد الفحص عشان تكون صحتك وتعرف شنو في جسمك وشنو
4: بوجعك
3: وشنو ما بوجعك.
4: قاعد يسوي كل زمان جدول حنقل زمي، وأنا أنا فيس وأقول لك قاعد نسوي لي كلام ضمان الصحة كده، بس كأني قاعد نسوي ده من باب الطوية. ده عديل مرة وقت لا شو منتي تفكر في أغذية أنا قبل تتناول ده، ويعني شنو سكريات أنا قد زيادة ولا ما زيادة، لا عشان مرضك يوم جالك كله تقدر تستقبله وتقدر تشيله ليه هنا قد ولا قبل هو كيدخل في جسم ده بزيادة كنتي. وفحص عام ده هو عديل مرة لصحة أنا قنتي له، ده عشان لتنظيم أنا أغذية أنا قنتي له من باب السلامة. ده الأفضل تسي أي ما شهر أو أي ما 3 شهر على حسب الاستطاعة كيكنا، ويوم تسي ده سي فحص عام كيكنا، وده الأفضل.
1: وصية شنو للناس اللي ما بيسووا فحص عام ده؟
4: وصية حقي أنا ده الأحسن نخليه بيسووا ليه ما يعجزوا فوقه، عشان عجز اليوم ندامة الغد. أنت ولم كان يجي سلام باكر تندم، للده ده أحسن تسوي تراجع كيكنا. وانا ننصحك اخي، كان اختي كان اخي كلها تسوي الفحص ده، لا عشان تشوفك انت احوال انا انت كيفك قاعد تسوي ده مرض الواحد خاصه خفيف ده كله ما بكربك من غيرك يعني، وده الافضل.
1: مرحبا بك سيد عبد العزيز محمد في استوديو راديو تشاد.
5: مرحبا.
1: في البدايه دكتور ممكن تكلمنا الفحص العام ده معناته شنو؟
5: الفحص العام ده هو كشف عام، المريض يجي لك يقول لك ندور كشف عام، يوم تستقبله تشيل تنسيون حقه، تشيل وزن حقه كيلو حقه، مرات تشيل تاي حقه، تشيل الدرجة حرارة حقه، تكشفه تخطه في السرير، تكشفه تاك تاك تاك تشيفه، وبعدها تنتي بيلان كانتوا البيلان ده كان من الدم من الراجو كل تنتليا، وبعدها يمشي يسوي بعد كان النتائج تلو كان انت تجي تشيفه.
1: كثير من الناس للفحص العام ده ما قاعد يسوون، أهمية حقه شنو في صحة هنا إنسان ده؟
5: الفحص العام ده هو مهم ده معناته شنو؟ يخليك انت المريض ولا زول الجد للدكتور ده تلقى ايدي في جسمك شنو العديل شنو ما عديل كل تعرفه، وكان عرفته بدري ده العلاج كله بعدين يكون سهل. لكن كم ما قاعد يسأل بيلان دي سانتي وكي تجي إلا كيوم مريض وكذا العلاج كله يكون شيء صعب والثمن كله يبقى تقيل وكي دونك وقاية وهو زيادة ده كان البيلان ده يخليك تسأل وقاية بدري كي يقول لك ها انت ده عندك وزن هناك ده تقيل كتير فكر لوزنك كم ما تفكر لوزنك ده أمراض قلبية ولا أمراض هنكلة ولا كي يشيبك دونك أوقات دونك خلاص يخليك أنت تشيل وقاية هناك وتجتنب شغل الليزك لوزن دي يبقى زيادة ده تجتنبه ولا يقول لك سكر هناك ده مرتفع جينا هسه سوينا ما دخل عليه سكري لكن جاي يميل عليه السكري دونك أوقات خلاص تقبل ده كان تشيل وقاية هناك لما تدخل في المرض وبعدين يبقى صعب شيء الكومبليكاسيون
1: مثل بعد كم فترة الإنسان يسوي فحص العام ده؟
5: والله سيلون الريكومنداسيون ده وهلو ده بعد 3 أشهر أو 6 أشهر أو سنويا كما ما فيك كل سنويا ده كان نادم تقدر تسير بيلان كي بعد بيلان دي سانتي دي يكون عديل يخليك تلقى إيدي في جسمك كي هل جسم ده ماشي عديل ولا ما عديل هو العربية ذاتك الوتير ذاتك لازم كان تسير فوق ريفيزيون عديل ده اسمه ده دونك الجسم هنا الإنسان كله ومشي ده بس كان انت تراقبه بقريب ده كيوم بعدين أبا كله علاجه ده يبقى ساهل وما عنده كومبليكاسيون زيادة. لكن كما ما قاعد تراقب ماشي بس ماشي ده يوم تجده يكون صعب.
1: بعض الناس مثلا الفحص العام ده ما بيسووا عشان يقولوا غالي مرة كده. انتوا في ميدان العمل ده تشوفوا كيف ده؟
5: والله مرات ده أحيانا هو صحيح كلام ده نادم اليوم لبهيل ده شيء صعب. تجي بس تقول تسي بيلان دي سانتي ده كان ما أثرت قلبك ده ما تقدر تسوي. لكن هو الحلو ده كان تقدر تسوي ده يكون عديل يساعدك عشان كيوم وقت ده علاج دي يبقى تقيل كان ماشي بدري كي انت قاعد تشيل الوقاية هناك ده كان بعدين وقت كل ما يبقى صعب زيادة اي صعب يكلفك لكن سنويا ده نادم تبرمج وتسويه في بلدان الآخر ده بيجي له مشي سيستماتيك وهسه في انجمين وكل الشركات وادين ده فيهم ناس شغالين في عمل اللي يقول لك سنويا ده لازم أمال هنيدا يسولم بيلان دي سانتي دونك خلاص كم بعد صوت البيلان دي سانتي ده خلاص إن ده مشكلة كل يقولوا لي هاي فلان أنت مشكلة هناك ده زي ده تجتني من ده وخلاص مرة ده بعد الإكزامين بيلان دي سانتي ده الناس كورينا مشغل الماء دي اللي جينا ده بعد فترة كان قبل لك يقول لك دكتور خلاص أنا كي حسيت بنفسي كي من شغل ده وروتوني وخليته ده جسمي كي خير فوقي دونك ده كله من الفوائد هنا البيلان دي سانتي
1: مثل الإنسان كي ما يقدر يسوي فحص عام ده شنو كي الأمراض مثلا خطيرة مرة واكي عشان يسوي له ده في كل مرة ده
5: والله هو حاليا ده من الأمراض الزيادة كي يأثر معي ده الناس الكبار السكري التنسيون وأمراض هنا الكلى هم دول كله كم بدري بس انت اكتشفوا اللي يقولك ده ما توصل للكمبليكاسيون للصعوبات يتابوا معك كان في حبوب كل ينتوك وكي ما توصل لكن كم ما قاعد تسوي فجأة كمشي انت عندك سكري ما تعرف فجأة كبز وقيت جيت اللي جو مرتفع مرة وايد اكون دساك في كوما ولا شون وايد دونك التكلف قوة حقه كله يبقى تقيل دونك الناس الكبار في السن ده كان عندهم استطاعة يسول بيلان كان سنة كله يمشي للدكتور يشيفه يسأل يكشف هنا قلب يشيل الضغط حقه يشيل السكر حقه يشيفه كلى حقه في بكان دي انتي تو يا تو ديسيجن كلي البعد من الكومبليكاسيون
1: بالنسبة للفحص العام ده مثلا للناس الصغار والشباب والكبار كلهم سووا بس ولا مثل الشباب والصغار ده يسووا أكثر من الناس الكبار
5: هو طبعا الإيالة دوغا كلها لازم في بلدان الآخر ده عندهم البيلان البيدياتر قاعدين سخير من اللي في 6 أشهر يشيف البيدياتر حقه في 9 أشهر يشيف البيدياتر يجي في 11 شهر كل لازم يشيف البيدياتر في 12 شهر وكان جاي كبير كله لازم يشيفه puisque عندنا انومالي نقولوا يا توحنا الصغير كان جاي كبير دو حاجات وادين امراض وادين يقدر يكبر فوق هاي ديفورماسيون دول ولا كي دونك كان جاي شيفا بيدياتر ولا يمشي دكتور ولا صغير مش الجاي اخر ما جاي حجي ولا اسمه لي دول كي كان الفامي لا هذا كله يقدر يودي لي دكتور داو صغير ده تم وقت مشي لا سنه مشي لا لكن ما جاي يقدر يروح ولا ما جاب حجي دونك الدكتور يشيف المشكله شنو هل شغل ده عديل ولا ما عديل وخلاص يخليكم تشوفوا بريديسبوزيشن انا كان شغل انا علاج كله يقول لك لا شغل لا لازم نعالجه كما انا علاج كله يقول لك لا هدى خلاص يكبر فوقه ولا كله يخليك المهم تشيل وقايه والجن كله لازم يسول اكزامين يسو البيلان ده هسه امراض وادين هيباتيت سيدا في اتش وادين ده عندهم لكن ما يعرفوا يجي يقول يدور ينتي دم اخو مردان ولا كي بعد يجي سودا يقول لي انت مردان ما تقدر تنتي دم دونك وايد ده هو تاريخ اكله بتهد ما عنده خبر دونك كم بدري بس جاي يمشي يا اخي انا ندور سولي بيلان هنا في اتش انا ده قاعد في خطوره ولا عندي ريسك وايد مشي ده لما في الدم ولا شغل وايد ده يخليه يشيل الديسبوزيشن حقه ويجي كان اللي بيقول خلاص تريتمان جاي يحطوه فوق بدري ما يلقى كومبليكاسيون بعدها.
1: بعض الناس مثل بيقولوا فحص العام ده ما عنده فايده عشان نادوا انت تحس بالمرض بتاع تمشي قبل ما تحس ده ما تمشي بيقولوا ده ردكم شنو انتم؟
5: لا لا لا نادوا ده ما تقول انت جاي رايخ بس تقول قال لا انت عافي امراض وادين ده نقول مالادي لاتانت هو بيصير بتشيت بيصير بتشيت يوم يرمك ده خلاص ويصير في حات وايد شيء كومبليكي دونك كلام الناس بيقول لكن ما في دربك كان نادم عندك استطاع ده شك سيم وستة أشهر ولا سنة كده أمشي قول سولي كنترول كسكر حقي ده كيف ولا تانسيون حقي ده كيف ولا أمراض إيباتيت فياش ما مالدول راحوا قولي لكن تقول ما عندك انتري ده ما هو
1: وبعض الناس كمان مثل يخافوا كي واحد بدون ما يحس بمرض يجي يسوي مثلا فحص ده يخاف كي يقول له عندك أمراض خطيرة مثلا زي السيدة وكذا كله يقوله ده انتو كأطباء ده وصية عناكم شنو اليوم
5: والله وصية حقنا ده نقوله الخوف ده هو جاي نادم تخاف وكذا جاي لكن الأفضل والأحسن ده كم مشيت سويت الكشف ده آخر لكن كان تخاف ده تخاف لمتى ما يبقى متى ما تقول هو يجي يمرق كيوم مرق ده يبقى صعب دونك كان خوف هناك ده خليته ومشيت انت مشي عندك شكك كي شغل وايد ما عجبك ولا كي مشيت شافوا لك بدري ده علاجه كله يكون سهل وما يكلفك زيادة لكن كان انت خوف ما مشيت بيم يوم رماك ده علاجه ده يكون صعب ويكون تقيل والتكلفة كلها بالتاني يبقى كتير ما دونك الوقاية ده هو خير من العلاج مش ما قابوا قولوا
1: خلينا قاعدين في نهاية البرنامج وصية هناك شنو للناس عشان يجوا كي يسووا للفحص العام
5: والله وصية حقنا ده نقولوا لهم خلي يحاولوا الحياة صعبة لكن نادم سنويا ولا ستة أشهر كي تجي كبس تشيف جسمك كبس كيف قانهيس ولا شنو هجي ما عديل ولا كده مهم مره وايد وانينا لسه ما دخلنا زياده ما قال لكن في بلدان اخر ده الناس فاهمين الموضوع ده بدري الوقايه بس بوكو بليس لا بريفنسيون ده وزياده من العلاج دونك بدري بس نادم عندك استطاعة تحاول كتجي كان 3 شهر ولا 6 شهر ولا سنويا كقول تسوي ده يكون احسن يساعدك لك انت عشان كيوم مريض قبل جدا مرات ده يكون صعب ما يعرفوا شنو عندك زمان وكي لكن كان مش البدري كي انت تعرف عندك تنسيون عندك دواء قاعد تشيله يوم تجي اللبتان تقول انا ده دواء اول كل عندي دواء مش الا قاعد يشيله وكيفيه حقه كل دواء مش الا قاعد يشيله حتى كان سكري كل لا انا ده دواء عندي سكري دواء مش الا قاعد يشيله وحاليا ده حسيت بشغل مش الا ده يخلي للطبيب ذاتك يوم انت تجي تلقى ده خلاص يكون عندك ايدي في شغل الجباب وشنو اللي استعمالها ولا ديسبوزيشن حق الشيلة ده يكون سهل كمان مش النادم يجي بس شيما معروف كبز يجي وكدابة من جديد فكوا ليه دوسيه ولا كي كارنيه كله ما عنده مرات ده الكارنيه ده ذات مهم ناس واجين ده كارنيه ده عنده 10 كارنيه بكان مشل لكن هو كارنيه ده من الواجب ده يكون عنده كارنيه واحد بس كارنيه الواحد ده تمسك عديل تخطه كم مشل لابتان جيب ده تخطه كيوم ماشي تاني مرة كلها تشيله عشان دوا الأول كتبوا ليه والما المرض الأول كل يخلي للدكتور يعرف شنو مرضك الحالي وشنو الكمبليكاسيون يساعد زيادة.
4: شكرا جزيلا،
5: جزاكم الله خير وإحسان.
1: مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي سجلناها لكم حول موضوع الفحص العام، وذلك مع الدكتور عبد العزيز محمد طبيب عمومي بمستشفى الشفاء. في خطابها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد بطران، وفي الإخراج عبد الله توش، وبني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى، وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: صلاتكم. نحن الاستديو عندنا الساعة 6:45 دقيقة. نبدأ برنامجنا هنا اليوم يوم جمعة 24/7/2026. 75 دقيقة نقعد سوا في مدة هنا 75 دقيقة. أولا يخدمنا في مكنة الفان تشويكي ألفريد بتعالة المراقبة حسن علي فمحمد وقدام الميكروفون حسني آدم محمد. بعد شيء عندكم برنامج أسبوعي خاص ما يخص كل المهمة الدم يعني هلان الدم البولي جروب سانجين. وبعد كان إن شاء الله تسمعوا كل بلاغاتكم هنا اليوم الشيء. وبعد البلاغات كمان تسمعوا كمان النشرة الإخبارية المسائية تسمعوا بالساعة 7:15 دقيقة. نواصل لخيدة الساعة 8 إلى دقيقتين. ده الوقت اللي أنا نختم فوق البرنامج ويجوا الزملان بعدي كمان باللغة الفرنسية. قبل كل شيء نخلوكم تتابعوا البرنامج وبعد ده كمان نجي نتلاقى معكم فيما يخص كل بلاغاتكم هنا اليوم الشيء. نقول لكم متابعة سعيدة.
1: برنامج الصحة للجميع.
2: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن أهمية معرفة فصيلة الدم. فصيلة الدم ده معرفة أهمية شنو وكذلك إنسان كيف يعرف بسي فحص عشان يعرف أحيانا إنسان لو سوى حادث ولا محتاجين من الدم ضرورة إنه إنسان بيعرفه دم حق الفصيلة حق شنو اللي هو جروب سنجيدا. اليوم في موضوع ده يسعدنا عن نستضيف طبيب العمومي إبراهيم آدم هو طبيب في مستشفى صداقة الشادية الصينية في قسم الطوارئ. أهلا بك دكتور إبراهيم في استديو راديو شاد. دكتور إبراهيم طبعا اليوم موضوع حقنا ده يحجي في جروب سنجي. أول كده في البداية أنا دورونا أعرف جروب سنجي ده
3: الجروب السنجين ده هو زي إنوان عن الإنسان بنفسه في الدم قايد يعني الإنسان ده يعني إحنا عندنا اسم زي نديك مثلا عندنا أسماء ده أحمد ده وقاق ده إيسا وده كده. الجروب السنجين ده هو ذاتك قايد في الجسم ده يعني هو إنوان عن الدم وهو معرفة ده عنده أهمية كتير عشان ممكن نعرفه لأ كان حصل لنا حادث ذا نعرفه كيف هو عندنا جروب سنجال وينو وجروب سنجال حقنا ده حل نادر حل وقايد كتير حل كيف عشان ليه بعدين استخدام على تحويل عن الدم ويساعدنا في بعدين تحويل الدم.
2: جميل. إنسان فصيلة حق الدم حق ده كيف يعرفه هو؟
3: الفصيلة ده يعني كان ندو مثل لندو مثل كتير الفصائل ده ممكن أنتوا تكونوا أمكم واحدة أبوكم واحد ولا أكبر فصيلة مثلا يبقى آ بليس والتاني يكون أو مويس والتالت يكون أو بليس ولا بي بليس وكده كده يعني الإنسان ده مكونات أنا فصيلة أنا الدم بدأ يكون عند ما كان عند الرحم أنا أمه هناك من مكونات تكون من هناك مكون وبعدين يوم يطلع ده كان صغير كان كبير إلى ما يموت ده بس الجروب سنجين اللي هو قايد لي ده بعدين معرفة ده إلا يكون بالفحص فحص عن الدم يعني أخذ الدم ويستخدمه بعدين يشوفوا عندنا ثلاثة نوع من الجروب سنجين عندنا A و O و B ولا A و B و O عندنا بعدين الثلاثة نوعية عن الدم ده هم كمان عندهم ريزيس قايد الريزيس ده بعدين يفصلهم يعني الأعرى كله عندنا بليس ومويس بوزيتيف ونيجاتيف البي كله بوزيتيف ونيجاتيف الأو كله بوزيتيف ونيجاتيف وبعدين الأ يجمع مع بي يسي أبي مويس ويسي أبي بليس فده من ثلاثة ده نطلع بعدين مع الريزيس ده يكونوا لنا ثمانية عشان ده خلاص ممكن نلقوا ثمانية ناس وعندهم ثمانية جروب سانجين شيك الأ كله تلقى ده أ وبليس وده أ مويس ولا أ بوزيتيف و أ نيجاتيف
2: يعني إنسان كده ما يقدر بعرفه إلا يمشي يسي فحص حتى يقدر يعرف فصيلة الفحص ده هل صعب؟ أتشاهدين عندنا مشكلة إنه في معرفة فصيلة الدم ده
3: لا الفحص هو ما صعب يعني يأخذ كمية قليلة من الدم بس ويستخدموه في 10 دقائق أو 15 دقائق وخلاص يطلع النتيجة بعدين ما يحتاج مكنة كبيرة ولا كيكل، يستخدموا بمعدات في اليد، بس معدات وعنده كمية يكبوها فوق كيمياء يعني برودوي شيميك وخلاص، بعدين يديه يفصل. ده استخدامه ما صعب زيادة.
2: طيب المعرفة ده هل عنده فائدة للإنسان عشان تجي تسي فحص وتعرفه دم هناك ده ولا أو زي ما هزغرت أنا وهكذا؟
3: المعرفة عنده فائد كثيرة، عنده فوائد كثيرة، ومن ضمن الفوائد ده كان نتذكر تمام يعني الحكومة ذات حاولت وخطتت من الواجبات، الواجب يكون في الكارت دينتي ولا في الباسبور ده ممكن يقرر يكون الجروب سانجين ده، ما لقي يخطوا فوق ده، وللأسكر كان في تشميتهم بس يخطوا في التشمة في التاني بس يجيبهم سجل في صدره ولا في كتفة قاعد او بليس ولا آ ولا بي ولا كده قاعد فوق، ما لا معرفته عشان ما معروف متى ما يكون حادث ولا يكون دواز ولا يكون هريقة ولا يكون حاجة كده خلاص نحتاج نكب لي الدم. فلذا في المكان ده كان ما لقينا نستخدم الدم قبل دحابة نفتشوا الجروب سانجين شنو ونكبوا له اوكي الزول ممكن 15 دقائق ده في حالة طوارئ، ده 15 دقائق ده كتير مرة واحد، حالة الطوارئ دي تحتاج في دقيقة الأولى دقيقة الأولانية بس ممكن نحاول نلقوا حلول. فالجروب سانجين ده كان نعرفه ده ممكن عندنا دم جاهز قايد وطوالي الزول ده طلع من الحريقة وقت ما الأمبيلانس يوديه في المستشفى والمحل القريب سنتر ولا كده متى ما يودوه ده خلاص يبدو ترانسفيزيون يعني يبدو تحويل الدم عشان هو خسر دم ولا حادث صعب ولا طئن ولا حريقة ولا حرب ولا أي شيء، المهم شافوا الزول ده خسر دم كتير. فالجروب سانجانا كان معروف عندنا ده ينقذوا بدم حاضر حاضر صري، لكن كان ما عندنا يشيل 5 دقائق 30 دقائق والله يوصلوا للمستشفى يفتشوا وكده وكده يعني يشيل وقت طويل وخلاص الزول ممكن يفقد.
2: صحيح، حتى في حالات إذا هو دار ينتقل الدم لإنسان آخر هل هني كله يعرفوا فصيلة هك الدم ده؟
3: أي ممكن الفصيلة الدم كان داير تحول، أنت كان داير يدك ولا تحول كله واجب، اليد دي كله يعرفوا فصيلة الدم هكا واليد كله واجب يعرف فصيلة الدم هكا، اليد دي واجب فصيلة الدم هكا عند شروط تانية ذاتك قاعدة يعني شروط يكون دم كافي من العدد أنا الهيموغلوبين، يكون هو ناضر ما عنده التحاب، يكون ما جاي من سفر من مكان واحدين عند أمراض مؤدية ولا كده، هو بنفسه ما يكون عنده عملية قبل وقت قريب بس عمل له، ما تكون مرة حاملة، ما تكون مرة دحابة فصل الولادة بعد الولادة 45 يوم ولا شهرين ده ما ممكن تدي دم، دي كل شروط قايد، لكن أول الشروط هيكون جروب سانجين حق ده موافق ما زول اليدي قبل ده اليدي اللي يقبل هو لا بس اللي يقبل ده كان جروب سانجين حق لما والزول اللي هناك ده خلاص الفوسات دي كل عملت ده ممكن دمه يكون ناقص يدوه منكم كان عنده التحاب كله يدوه ما ده تحيوي انتبيوتيك لكن ياخذ الدم ده ما عنده مشكلة، لكن اليدي ده عنده شروط أكتر عشان ده كله من ضمن الفوائد ضمن الفوائد واجب الزول اليدي واليدو كلك جروب سانجانم يكون معروف ويكون يلم قبل عشان ما عني ما جروب سانجان بس يدي للتاني ما الآ ينتي لبي وبي ينتي لداك ولا لا مثلا الآ بلس ينتي لآ بلس الآ موس ينتي آ موس البي بلس ينتي بي بلس البي بلس ينتي ولا زيدة وينو كل، لكن الأو بلس ممكن يدي تانين كل يدي الأو موس كمان هو ينالو دونير انيفرسال يعني للآ بلس آ موس بي بلس B moins A B moins plus كلهم كي يديم ولا O moins كل يديم، لكن هو ما يأخذ إلا من O moins زي O plus كل ما يدي إلا O moins زي قولي عشان ده هو يسمى الدونير إنيفرسال.
2: في الفصائل اللي ذكرتها سا A و B و O plus النادر فوقهم دول
3: النادر فوقهم O moins كل قلنا هو دونير إنيفرسال هو بس في الكتب وفي البحوثات العلمية كلها وجد هو بس النادر وكان نزلنا في المستشفيات في البنك نصان كله نشوفه يعني O moins مرات ده مرة صعب لحد يفتشوا سيادة ينادو كان زول بس يحتاج يدودة عند او مويس مرات يلوم أحلى 10 ولا 20 راجل واقفين ولا من الناس مجمعين نساء ورجال ما يلقى او مويس مرات لحد يفتشوا في المكتب ده زول عند او مويس يجي يتبرع ينادو يجي يتبرع عشان هو ما يأخذ إلا من او مويس زي لكن كان هو جاي يدي كان هو يدي لأني ما واحد يدي أني مواد يقبل منها من الجروب سانجا السبع الفضل دير كل يقبل منها.
2: دكتور هنا يعني مثلا أنا لو عندي أخوي لو عندي أبليس ما نقول أنا كله نقول عندي زي هكو إلي زي فحص
3: لا إلا بالفوز. الفايز قلنا في البداية برو قلنا ممكن أنتوا تكونوا أسرة واحدة من أم وأبو 8 ولا 10 ولا 12 مرات تلقوا واحد فوقكم عنده أو مويس والآخرين تلقى 2 ولا 3 أو بليز ده تلقى عادل تلقى أبي مرات تلقى كان أنتوا كنتوا شيء كل ما تكونوا شيء كل ما مرات يكون جروب سنجعبكم شيك. لكن كده بس الكبير شان عنده أوبليس الصغير كله يكون أوبليس ودا ولا لا لا ما ممكن ومرات الأجيب شنو يكون الأكس الأوبليس الزول عنده ده ولا أم ولا أبو ما كانوا أوبليس لكن هو يكون أوبليس تلقى الأم أبليس تلقى الأبو أبي مويس ولا كده وتلقى في الأطفال لا يمركم الأو ألا ما عندهم هناك ذاتكم أوبليس ولا أو مويس زي ده.
2: نعم دكتور أننا في نهاية البرنامج قبل ما نختم وصية شنو للناس ما بيهتموا بمعرفة فصيلة الدم؟
3: فصيلة الدم شيء مهم كلنا خلينا عملوا فصائل الدم حقنا وكلنا خلينا يكون معروف عندنا عشان الناس ويدين صحيح عندهم أملوه وسووا فوق الكارتة ولا سووا فوق الباسبور وخلاص جهازهم في جيبهم وما عندهم خبر عشان ده هو مهم. قلنا حالة ممكن حالة تحصل لك في طريق قلنا حالة السفر ممكن هادس جاي ولا حريقة في البيت ولا هريب ولا حاجة حوادث قاعدين يعني أغريسيون يعني الزول بحجم في الشارع دواز حوادث دير كلها قاعدين ودير كلها كي قلنا الجروب سنقاعدة كان عندك معروف ولا عندك ورقة توصف ده قاعدة يعني ينقذك أجلة سريع قبل الزول التاني الشيء المهم ميديكال.
2: جميل جدا. الناس اللي ما بيهتموا بهم تقول لهم شنو؟
3: الناس اللي ما يهتموا بهم ممكن قلت ما عرفوا ممكن ما يعرفوا فوائده لكن ده هو وصفنا لهم فوائده ممكن كان في حموده اللي عنده وما يعرفه كل سله اوراقه يوصفوه يوروا والما عنده كان يمشي يعملوا عشان هو فهس سائل قلنا 5 إلى 15 دقائق يكون يعني ما غالي يقول بين 400-600 ريال بس في المستشفيات ولا السنتر ده نقول لهم كلنا خلينا نعرف الجروب سنجان ده عشان كلنا ممكن ننقذ زول يوم وايد وممكن ينقذونا بسهولة.
2: جميل شكرا جزيلا دكتور إبراهيم آدم طبيب عمومي بمستشفى الصداقة الشادية الصينية. مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع أهمية معرفة فصيلة الدم وكان ضيفنا فيها هو الدكتور إبراهيم آدم طبيب عمومي بمستشفى الصداقة الشادية الصينية. في ختامها تقبلوا تحيات المهندسة في التسجيل أنبتة أنجيل وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أجمل المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: سمعتوا برنامج الصحة

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام. نبدأ ببلاغتنا هنا اليوم. الشيء الكلينيك البصمة تنظم هذا حملة هنا الأبصار ودي يكون عملية العملية كمان تكون مجان هنا الكاتاركت وهنا التنسيون لمية وخمسين مريض وده كمان في لوب الكلينيك. من ناحية أخرى الكونسلتاسيون على الناس المردانين هو خلاص بدأ لكن بتابي لحاية يوم 24 أوت 2026 في الكلينيك. الكلينيك كمان قاعد في شاري 30 متر مقابل مع الليسي دي لا ليبرتي. للأدة المهدد الكلينيك البسمة تعزم الناس المختصين ده خليه ينتهزوا الفرصة الوحيدة دي عشان يمشوا ويكونسلتهم ويسولهم على العملية ده مجان. لكل توضيحات بالزيادة كمان لازم تتصلوا بنمرة التليفون 66 02 21 93 ولا كمان 99 02 21 93. الإدارة هنت الوزارة هنا استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد الشريف عبد الرحيم الإندا نقع في كارتي تكرة سيكسيون 2 إلو 10 لو 13 يمشي في الإدارة بمكاتبة لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. الكيس عن الريتريتي ميليتير كارمي بيبلغ لكل البنسيوني ميليتير بيكون على الكفيان عن البنسيون عن التروازيم تريمستر عن 2026 ده ببدأ يوم الاثنين 3 أوت 2026 في الوكالة عن غاسي ده لكل الريتريتي على دوميسيلي في نجمينا. من ناحية أخرى الكفيان يكون في الوكالة على

في الجيشي. الإدارة عند الوزارة نسيت على الراديو التاني وسكن التمدن تطلب من الوزارة عن الأمن الجماعي عن التريتوار عن الإربانيسم وعن الأبيتا تعزيم من السيد إيسا حامد الإندا نجا في لو 13 وإلو 38 في السيسيون 2 في كارتي فندوري يمشي في الإدارة بمكاتبة لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. البنات الشابات والأوين القاعدين في نجمينا ني فرصة سعيدة ما تفوتكم. اقرا انجلش سنتر تقدم لك واحد تدريب مجان بلا قروش وكيف تعلمه عشان تسو الصابون داني خاص دي فكرة للأوين وتتمنى لكم كمان عشان تستفيدوا من العمل ده وتستفيدوا من العمل اللي هنال تسو فوق الصابون ده لمستقبليا وتكونوا كمان حرين. التدريب ده بفتح لكل للجميع وكمان ببدأ التدريب ده من 7 أوت 2026 والوقت كمان عنده أسبوع والديفيز هنام كمان يعني تكون تتدرب بدون أي سفر والمحل كمان يعني مهدد لكل المشاركين اللي بيدوروا بعلموا اللي كيف يأدلوا الصابون في مختلف النوعية عن الصابون ده بقول خلي يمشي لكل النشاطات لأجل التنمية ويشوفوا الكيفية ذاتها عن الصناعة عن الصابون وللناس اللي بيكسبوا بقول مجان كمان بقول خلي يمشوا يكتبوا والكتابة كمان ب6000 ريال والمحل كمان في شارع 40 متر ما بعيد من الاستاسيون سيرفيس غراسيس مقابل مع الأورا بنك نجمينا تشات. لكل التوضيحات بزيادة كمان لازم تتصلوا بنمرة التليفون 66-16-41-04 99-25-61-80 66-39-27-25 ولا كمان تنادوا في الواتساب. اقرأ انجليش سنتر دي حملة يعني تخص تديكوا كل الحرية وكل الاستقلالية. اقرأ انجليش سنتر هي تكونكوا بدون اي سفر. الساعة 7:05 داخل الاستديو لما اسلم من مكان التلفون.

ni wa sulumi bala khatna al ittihad hana imat al masajid bi balqu li kull al imal bil ahamiya hana hudurihim li sharuku fi al hamla al wataniya li ajli al tawiya hint al لكل المرشدين وده كمان الاتحاد لأجل العافية والسلامة وعندي صلوات كمان كذلك لأجل السلامة وينتوز الفرصة دي الأئمة يدور يقروا كذلك القرآن 114 سورات من القرآن ده بكون كمان يوم السبت 25 جيه 2026 في مسجد عثمان ابن عفان القاعدة في كارتية أمري جيبي في الدائرة نمرة 5 وده ابتداء من الساعة 7 سوا سوا الاتحاد هنا أئمة المساجد مطلوب من كل المسلمين عشان يجوا ويشاركوا ليواصلوا من مكنة الفن داخل الاستديو عندنا الساعة 7:10.

0: شكرا لمستمعين ومستمعات الكرام. داخل الاستديو عندنا الساعة 7:15. نشرة الأخبار المسائية يقدمها لنا أبو بكر حسن بخاري. متابعة سيدة، مساء الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء النور الزميلة جاسنة أدم محمد. مساء الخير مستمعي راديو تشات. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم 10/0/1448 هجرية. ونبدأ بالعناوين. رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو استقبل اليوم وفد من البنك المركزي لدول وسط إفريقيا على رأس المدير على رأس الوفد كمان حاكم عن البنك عن دول وسط إفريقيا. وسيط الجمهورية صالح كبزابو نظم اليوم الصباح في رواسات الجمهورية حفلة هن مجنان الشجر بمناسبة أسبوع حنا مجنان الشجر. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر فادي الأناوين. إليكم الأنباء بالتفاصيل. رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو قابل وفد على رأس حاكم البنك المركزي لدول وسط إفريقيا إيفون سانا بانغي وكلموا بالنتائج عن البيسه انت البنك أصوت سلسلة من الاجتماعات في الآسيا من جمعنا وصو اجتماع عن مجلس إدارة البنك المركزي والاجتماع عن اللجنة الوطنية الاقتصادية والمالية لتشاد وختموا بالاجتماع الوزاري المشترك هنا وزراء المالية والتخطيط والاقتصاد. كبير الدولة مارشال محمد إدريس ديبي إتنو كلم بالدور الكبير القايد بلقب البنك المركزي لدول وسط إفريقيا والجهود القايد بابزولا في التوازن المالي والاقتصادي في المنطقة. مدير البنك إيفون سانا بانغي قال بفضل حن السياسة النقدية للبنك ومراقبة الأسعار والضرائب لاحظوا انخفاض الأسعار من المواد الغذائية في المنطقة. وقال الرقمنة من إدارة المالية ساهمت بكثير. هم انكلموا مع رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو بمشروعنا إنشاء مستودع للبنك في فرشة عشان يأمنوا القطاع المالي. وقال البنك بينبح السلطات التشادية بارتفاع الديون اللي بأثر في عمل البنك والنسبة انت الديون كمان وصلت ل 44% لأسباب ده الحاكم عن البنك طلب من رئيس الجمهورية مع المارشال محمد إدريس ديبي إتنو يقف معهم عشان يأسسوا شركة وطنية لتحصيل الديون. وقال أدم كفان الديون بوقف الأمل عن البنك وطلب من الناس اللي عندهم ديون البنك خليه كفو عشان بخلي البنك بقدر بمول أصحاب المشاريع ورجال الأعمال والصناعيين. بقى اليوم الصباح في مباني حنا وزارة المالية الوزير المندوب بوزارة المالية المكلف بالاقتصاد والتعاون الدولي سالي بورما علي رأس الحفلة انت التسليم الرسمي عن الأجهزة الإلكترونية المشروع دعم التحول الرقمي في تشاد. الأجهزة الإلكترونية دا بقدر بدفق بها القروش بحضور الأمين انت الدولة بالاتصالات والاقتصاد الرقمي بهدور الأمين الدولة في الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورخمنة الإدارة أبيل ميناء وممثل البنك الدولي في بلدنا تشاد فاروق بانا وجميع كبير من أمال عن الوزارة. الوساطة انت الجمهورية بيقى فوق حفلة هن مجنان عن الشجر بمناسبة الأسبوع الوطني للشجر ورأس المناسبة كمان وسيط الجمهورية صالح كبزابو. الزميلة جهوة حبيب عمر والتفاصيل.
2: حكومة هنا بلدنا تشاد قاعدة بتجاهد عشان تحافظ للبيئة وبتحارب الصحراء ده بواسطة هنا مجنين كتير من الشدر فدا وسيط الجمهورية السفير صالح كبزابو ومعايا مؤاوينينا والمسائل والخدامين حن وزارة البيئة والحوتان والتنمية المستدامة قموا بمجنين حن كتير من الشذر الكلكوكا مجنوهم في الفضاية حن وساطة الجمهورية وده بدخل ضمن النشاطات حن الأسبوع الوطني للشذرة الكان بدت بي الحكومة وبدت المناسبة بمجنين أول شذرة مجناها وسيط الجمهورية السفير صالح كبزابو ومؤايا مؤاوينينا في وزارة البيئة والحوتان والتنمية المستدامة وبعد ما مجنوا الشذراي هنت الكلكوك الأولانية حج وسيط الجمهورية قال الشذرة مجنينا هسي وخاصة في وقت الخريف عند أهمية كبيرة بتساهم في حافزين البيئة وبتكافح في هاربين هنا الصحراء الهو هسي بقى همبول كبير لكثير من المناطق وطلب من المواطنين خلي مجنوا الشذر ودالي عشان كلنا سوا نحافظ للبيئة الهي بالدور كثير من المتابعة والاهتمام وشكر الجهود انت الحكومة بواسطة هنا وزارة البيئة والحوتان والتنمية المستدامة في الدور الكبير القاعدة تلعب في تنمية الجانب البيئي الهو بيعتبر من الجوانب المهمة في بلدنا تشاد.
1: المندوبين وزارة البيئة السيت بولاية السلامات أنتت البداية من الأسبوع الوطني للشجرة دورة 2026 في مخر حنا المحطة الولائية أوناما والمدرسة الكاثوليكية. هدر المناسبة الأمين العام للولاية مارك مارا ورئيس المجلس الولائي وأمدة مدينة أم التيمان وكثير من المعزومين. وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد استقبل اليوم السفير الصين في بلدنا تشاد وكلم معايا كمان في سبل دعم والتطوير مجال الإعلام. الزميل حسن موسى حسين والتفاصيل.
3: في إطار حن التكوين العلاقة عن بين تشاد ووزارة حنت الإعلام والسفارة الصينية القادة في بلدنا تشاد في تطوير حن القطاع الإعلامي بهدا استقبل وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد استقبل عنبساث حن الصين القاعد في بلدنا تشاد وان زينين واللقاء ده استمر 30 دقيقة حج الطرفان في سبل عن التعزيز التعاون المشترك في تحسين ومتابعة التطوير عن الإعلام التشادي وقت ما مرق من المقابلة دي قلم السفير الصيني القائد في بلدنا تشاد سعادة وانغ زينين للصحافة الوطنية وقال هم يواصلوا في التطوير العلاقات بين تشاد والصين في جميع المجالات انت التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخاصة في المجال الإعلام والتدريب الصحفيين وتبادل عن الخبرات والمعلومات بين الطرفين وأكد وقال هم ينظموا مهرجان ثقافي يجمع بين ثقافة تشاد ودولة الصين. نذكركم بكون السفارة الصينية في الأيامات الفاتت دي قدموا مساعدات إلكترونية تتمثل في الكمبيوتر والأدوات حنت المكاتب للوكالة التشادية للأنباء والنشر ATP ودا في يوم 17 شهر 7 عن سنة 2026.
1: الوزير التجارة الصناعة نجيبلو فانغا ماتي قدم حزيز صوفي اليوم فجر في مقر الوزارة في كارتي حبينا الهدف كمان يخبر الرأي الأمل الوطني والدولي بالنتائج عن الحملة الوطنية براخب جودة المنتجات الغذائية الحملة القامت بها السلطات الأولية بواسطة عن الوزارة التجارة عشان بضمنوا سلامة المنتجات وحماية الصحة المستهلكين وأكد بكونه الوزارة تلتزم بمواصلة حملاتها عشان تراقب جودة المنتجات الغذائية في مختلف أنحاء البلاد وقال صحة المستهلكين دي هي من الأولوية. رئيس اللجنة الوطنية باتجاه ضد التجار البشر ضد الأنوف عن البشر ديو جوليان قدمت حد بيان صوفي بمناسبة أنشطين الأسبوع الوطني لمكافحة التجارة البشر الأنف القابي مارسة الإنسان الأنف القابي إشاء الإنسان البأيدو رسميا في 30 من يوليو الجاري المندوب الأمن للحكومة بولاية حجر الميز الجنرال أحمد كردايو حسين رأس رسميا اليوم في مدينة مساكوري المراسم حنا حريقين كمية من المواد الهنت المخدرات والمواد الممنوعة هيدرو في المناسبة الوكيل هنا الجمهورية لدى محكمة هنت الابتدائية ومعاهم السلطات الإدارية والأسكرية والتخليدية وكثير من المواطنين هنا مساكوري بالنسبة في سياقنا الحملة للتوئية منسق دعم ومتابعة الإحصاء السكاني الثالث للبدو والروح على عبد القادر التجاني كيبورو أنا ولاية إنيدي سبا ورافقوا بعض من الكوادر هنا الولاية قاموا بالتوئية للبدو والرحل في منطقة كورة التبؤت من حادرة ولاية ب 45 كيلومتر من مدينة أمجرس بعد ما كمروا من الحملة كمان عبد الخادر تجاني كايبورو كلم خلينا اسمه
4: نحن أتينا أعطينا رسالة من أجل إعطاء أهمية الإحصاء السكاني بالنسبة لقطاع الرحل وأيضا استمعنا إلى بعض المشاكل التي يواجهونها في هذه المنطقة خاصة انتشار بعض الأمراض والأوبئة التي تفتك بقطاع الثروة الحيوانية هنا فنحن إن شاء الله سوف نعمل لإيصال هذه الطلبات للسلطات المعنية من أجل الوصول إلى حلول عاجلة في هذه المنطقة ونحن سوف نواصل هذه الحملة التوعوية من أجل يعني إحصاء كل الرحل والبدو في هذه المنطقة خاصة في منطقة إنيدية الشرقية
1: الأمين الأمن الوطني النائب الأول للحركة الوطنية للإنقاذ دكتور إيسا دوبران نصب رسميا في مدينة سار أعضاء المجلس الوطني الفرعي للحركة هنا ولاية موين شاري من مدينة سار حسن صالح حسن
5: بالمناسبة دي كان شارك الكلام أولا المكلفة بتشكيل المجالس نشار الأوسط السيدة إيجينين داباي كلمت بالأهمية عن البيسة انت تشكيل المجالس الإقليمية وبعض الصعوبات اللي كان أعانت منها بعد قراءة القرار يؤين أعضاء المجالس شال الكلام الأمين العام أول أي عن المجلس الوطني عن الحركة الوطنية إيسا دوبراين درج رسميا الأمين العام التنفيذي عن المجلس الإقليمي وده بقرار رقم 112 عن 2026 السيد نانانغار ودالبي درجوه من جديد على رأس المكتب الإقليمي الحركة الوطنية وبعد ذا شكر كذلك الجهود اللي كان بذلت المكلفة بتكوين المجالس السيدة جنين داباي شكر كذلك المناجلين والمناجلات عن الحركة خلال المشاورات اللي كان حصلت وطلب من المناجلين الوحدة والاحترام في العمل لرفع الرأي عن الحزب الأمتاز بعد ذا الأمين العام الإقليمي نرانغار كودالبي من جانبه كان شكر المسؤولين عن الحركة الوطنية والمناضلين اللي كان عينوه من جديد على رأس المكتب التنفيذي وقال بالتعاون على جميع المناضلين وبيرفع ألم الحركة علشان يواجهوا الانتخابات المقبلة المناضلين والمناضلات من جانبهم كذلك من قدموا رسالة المساندة لرئيس الجمهورية محمد إدريس دي بيتنوم للأمين العام عن الحركة عزيز محمد صالح من راديو سار حسن صالح حسن للإذاعة الوطنية
1: فصا 7:29 دقيقة في كل الأراضي الوطنية قبل ما نختم نعيد العناوين رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس دي بيتنو قابل وفد على رأس حاكم البنك المركزي لدول وسط إفريقيا إيفون سانا بانجي وسيط الجمهورية سالك بزابور أس حفلة هنا مجنان الشجر اليوم الصباح البقتة في الوساطة انت الجمهورية وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد استقبل السفير هناسين في بلدنا تشاد سعادة وانغ زي وفي النشرة سموت أخبار أخرى دي النشرة هنا اليوم أشرة سفر 1448 هجرية الكتبوة حسن موسى حسين حج حوا حبيب عمر وحسب الكريم محمد سيد أبازين وقرأ لكم أبكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس جويكي ألفريد. النشر إن شاء الله تسموها عن باكر بساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميلة حج حسني آدم محمد هنا جمعنا راديو تشات. مع السلامة والتحيات، تصبحون على ألف خير.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، بعد ما سمعتوا النشرة الإخبارية المسائية قدمها لنا أبو بكر حسن بخاري، نواصل بلاخذنا. اتهاد أئمة المساجد تبلغ لكل الأئمة بلا أهمية هنا حضور مدى إشان يشاركوا في الحملة الوطنية هنت التوئية لأجل الاتهاد، وده كمان يصلوا ويدعوا لأجل السلامة. والمناسبة دي كمان الاتهاد ده يعني قراية القرآن، ولا بقدم قراءة القرآن كمان 114 سورة من القرآن، وده بكون كمان يوم السبت 25 جي 2026 في مسجد عثمان ابن عفان القاعد في كارتيه أمري جيبي في الدائرة نمرة 5 ابتداء من الساعة 7 صباحا. الاتحاد أئمة المساجد بطلب من كل المسلمين عامة يجوا ويحضروا. تجهيزات هنا دخول العام الدراسي هنا أولادكم، الإدارة الأمة هنا إكسبرس إنيون تبلغ لزباين الكرام بقدمان هنا حملة هنا كريدي إسكولير 2026-2027 في الأوقات كمان من يوم 13 جي 2026 لغاية يوم 31 جانفي 2027. لكل توضيحات بزيادة كمان لازم تمشوا في الوكالات هنا إكسبرس إنيون أو تمشوا في الإدارة الأمة القاعد في كارتيه مرسال بورا للحاشة CR، ولا كمان تنادوا في نمرة التليفون 66 20 15 51، ولا كمان 99 78 62 86. مع إكسبرس إنيون في مختلف الأعمال تقدروا تقسموا فرحتكم وشروبكم مع كل أقربكم. الشيخ أخي أبو قاسي سيد جيمي التجيل حسنة بشارة أبدو كشلة بيبلغوا لي كل الآن بره وداخل بالصدقة هنا 40 يوم. أنا أخوم بشارة حسنة الببقى يوم الأهد في جخيمي هنا الشيخ أخي أبو قاسي بلا متوما جرما وإيمة حسنة أبو السيار بيبلغوا لي كل الأهنا برا وداخل بالصدقة هنا 40 يوم. أنا أخوم مالهم جبرين حسنة الصدقة دي تبقى يوم الأهد في هلة أبشير أنا بلا متوم جرمة. السيد محمد قنبو عمر أبو أخي جبرين إيسا حسنة قنبو الشيخ هارون آشي محمد أبو دحان الحاج إدريس أبو زيجيل حسن هارونا إمام حسن الجد الدلقي سيف جدة يوسف جبرين جدة عثمان هارونا أنجني الحاج دحان محمد بلامة نصر الدين جدة موسى رمضان الدلقي أحمد بشارة الحاج علي توم موسى حسنة أحمد كشلة حسنة بلامة أبكر حسيني اللوان كشلة الدناء الحاج شين خالة ميكائيل موسى الشيخ عبد الله ولا بوبو الشيخ محمد بشارة أبكر هارون جوبالة جبرينا الدناء الدليجي موسى آدم بلامة دقور بلامة شوكة الدليجي أجيد أخي الدليجي أخونا أبكر الدليجي توم جوكو بلامة حسنة جبرين بلامة مصطفى قاجي بلامة إدريسة حسيني بلامة أبكر قليقاجي بلامة محمد زين بشارة بلامة حسيني الرمات بلامة موسى التكيم بلامة حسن يونس بلامة سليمانة بشارة بلامة موسى هارونة الدليجي اللوان كويس الدليجي موسى أبكر الدليجي هارونة خالة الدليجي محمد حسن الدليجي أجيد آدم الدليجي أبكر مالوم الكونسي أبكر إدريس الحاج موسى عبد الرحمن بلامة عبد الرحمن ساكن بلامة أبكاكا القر بلامة ميكايلا فكي بلامة عبد الله حسنة بلامة محمد أحمد بلامة سالي أبكر بلامة الحاج جبرين بلامة الحاج عمر أيلة القوني إدريس أخي القوني محمد جبرين بركة الحاج آدم فني عمر أطية اللمير آدم حسنة الدبتي إيسا بابا الأيلان أبكر موسى الحاج عبد الرحمن حسيني الحاج أبكر أنكو الحاج ميكايلا ولا جيت الآيلة هنا مؤلم صالح لما الهزني بلغوا لي كل الأهنا بره وداخل لكل الأهنا كسري وهنا تشات بوفاتنا أخوم وليتم مؤلم قنبو رمضان اللي توفى يوم الجمعة والسرخة تبقى عن باكر يوم السبت في كرم الناجي اللي تدلقي سيف جبرين المرهوم الله يعافى ويرحم بالجنة. نواصل من مكرة الفن.

مصر دايما بامبلاخاتنا بلاما القر ولا شرومة حسن ولا شرومة أبا ولا شرومة جبرينا حامد تا آدم حامد إما حامد محمد حامد جوجا حامد بلاما حامد حسنة هارون أحمد بلاما آدم عمر قديم في جيليجي بلاما آدم أبكر بلاما هارون الحجر بلاما هارون حسنة بلاما موسى ميكايلا بلاما كريم قنبو بلاما عمر أمبلينا بلاما كفتر تيغو في دنديري بلاما أبا كبير إما بلاما محمد ظهير بلاما محمد دود الشيخ جبرين عبد الله بلاما هسيني جدة بلاما جبرين ساري ويدي بلاما إما خالة بلاما أبو كسرة أحمد اللوان صغير بلاما محمد أنداليمو بلاما إيمت بلاما آدم محمد بلاما آدم إيسا بلاما اللوان بلاما الحاج إمر ولا بني لوي أسمان عائلة اللوان خالة بلاما موسى فروة بلاما ماما تخرسا بلاما آدم تخبا بلاما آدم الديف بلاما مختار بلاما أجيت أبكر فلاتي عائلة عبد الكريم في آلايا بلاما أبكر التمير بلاما كمسلوم في جيخيني بلاما جيمي محمد بلاما رمات غرين بلاما يوسف البشير بلاما أجيت أمبدي بلاما الحاج محمد يونس بلاما دقشين أبكر بلاما الحاج جدة ولا أبسالي بلاما ميكايلا سياخة الشيخ محمد دشوش بلاما أطية الشريف الشيخ عبد الخني في بيدرو الشيخ عبد الله ولا ولدن بحلوك بلاما أبكر في ميكيفي لبلاما هارونا ولا خالة في كرانك لبلاما قنبو في الليلايات لبلاما ياخوبا في أبدراك بلاما يوسف في ورقي بلاما محمد قصير في جيخيني بلاما رمات كيجيت اللوانا آدم حسيني في ميني بلاما قنبو في بيتشي عائلة قطية قريم في بيتشي بلاما ميمت في القطر لبلاما عبدالله في لقدي الشيخ عثمان الفاروق الحاج عثمان والهارون في كويكي الحاج جوكو ولا يونس في مرمي بلاما انكلي جيمي في مرمي الشيخ هارون القر بلاما الشيخ ولا كونغولي الشيخ عبد الرحمن ولا ازرقي بلاما اما نكاس الشيخ محمد المصري في جيخيني الشيخ جدة الحاج في سكولدي بلاما الجدة غريما بلاما إما بلاما ليبيان في أبديدي لبلاما الحاج بشارة بلاما إمر ولا الدوم في أبديدي الشيخ عبدالله ولا بوبو بلاما جبرين يحيى الشيخ عبدالله في فار محمد أجيت في أنجمينا للشيخ آدم قرصة الشيخ جدة باباي اللوان إبراهيم أجيت مهدي اللوان كشلة أدنى اللوان هارون بالي أيضا الحاج قجة والأنديلة الدليجي زكريا هسيني بلاما عبدالله هنا جوخانا لبلاما هسيني في نمري لبلاما عمر في ورقي محمد لالا في قوة لما الهزني بلخو لكل الأهن بر وداخل لكل الهلال المجاورين بوفاة هنا زينبا بيت شرومة اللي توفت يوم الخميس وصرخة تبقى عن باكر يوم السبت في مر النسوان هنا بلاما القر والشرومة اللي في كانتون كدادة عمر إدريس عمر أبكر شايب فكي مهاجر محمد فكي عبد الله محمد اللمير حسن عبد الله آدم زكريا قدايا موسى محمد أبكر عبد الرحمن حسن رمضان حسين آدم حسين حسين آدم وحسين دي آدم دي إبراهيم دي محمد داود صالح حليمة آدم فاطمة عبد الرحمن زاو برما خديجة برما زارة شايب فاطمة زارة جبرين كل مغاني في جمينا بشكر من داخل قلبي كل الأهل البعيدين والقريبين من داخل وبرة أساعدهم ماديا وفكريا ومعنويا وقت الوفاة عن ولايتي وأخوهم مهاجر أبو بكر شايب اللي توفى بعد ما سوى حادث عن مرور المرحوم الله يعفاه ويرحمه بالجنة نواصل من مكانة الفن.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعاتنا الكرام داخل الاستديو الساعة 7:58 سوا خلاص الوقت المحدد لي تكمل أنا نختم البرنامج ونخلي البقاء للزميل بنان سيلايو يجي واصل البرنامج بكلام فرنسي لمدة 75 خدمان هناك في مكان تلفان تويكي البريد في طاولة المراقبة حسن أليفة محمد وقدام الميكروفون حسني آدم محمد نقول لكم نزهة على خير علي ألف خير متابعة سعيدة بباقي برامجنا هون الإزالة والتنمية.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، والبداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو يتباحث مع وفد البنك المركزي لدول وسط أفريقيا الواقع الاقتصادي بدول شبه الإقليم بجانب سجل المؤشرات الإيجابية للاقتصاد هذا العام. وزارة المالية والميزانية تستلم رسميا الأجهزة الذكية للدفع الإلكتروني إلى مشروع دعم التحول الرقمي، والوزير المنتدب لدى المالية المكلف بالاقتصاد يترأس المناسبة. تلكم هي أبرز العناوين في النشرة، طائفة أخرى من الأنباء لكن بعد الفاصل القصير. أهلا بكم من جديد. أجرى صباح اليوم رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو محادثات مع حاكم البنك المركزي لدول وسط أفريقيا إيفون سانا بانجي، وقد استعرض من خلال الاجتماع الذي جرى بقصر توماي الوضع الاقتصادي في شبه الإقليم إلى جانب الحديث عن المؤشرات الإيجابية لهذا العام. تفاصيل أكثر مع تجان مصطفى مهدي.
2: سجل الوضع المالي والاقتصادي العام في دول شبه الإقليم مؤشرات إيجابية هذا العام، وتشير مؤشرات معدل النمو الأخيرة حسب معطيات البنك المركزي لدول وسط أفريقيا إلى الارتفاع نتيجة لرصد جهود ملموسة في التحول الاقتصادي التشادي، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الإنتاج الزراعي ودينامية قطاع الثروة الحيوانية والأشغال العامة وقطاع الاتصالات. وفي هذا الإطار جاءت مباحثات اليوم لمشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة مع حاكم البنك المركزي لدول وسط إفريقيا السيد إيفون سانا بانجي والوفد المرافق له. واستعرض حاكم البنك المركزي لدول وسط أفريقيا مع مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو نتائج بعثة البنك التي عقدت سلسلة من الاجتماعات الرفيعة في العاصمة إنجمينا هذا الأسبوع. وشهدت هذه اللقاءات الثلاثة اجتماعات رئيسية استهلت باجتماع مجلس إدارة البنك المركزي، تلاه اجتماع اللجنة الوطنية الاقتصادية والمالية لتشاد، واختتمت بالاجتماع الوزاري المشترك لوزراء المالية والتخطيط والاقتصاد. وأشاد مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو بالدور المحوري الذي يطلع به البنك المركزي لدول وسط إفريقيا وجهوده في استقرار التوازن الذي يشهده الوضع المالي والاقتصادي في المنطقة. وصرح السيد إيفون سانا بانجي بأن مؤشرات النمو قد أظهرت أداء إيجابيا، لا سيما مع تسجيل تراجع في مسار التضخم، حيث انخفض المؤشر الوطني لأسعار المستهلك بنسبة 2.9% على أساس سنوي، مما يعكس كبح جماح الأسعار ويعد إشارة إيجابية جدا للمواطنين بفضل السياسة النقدية للبنك المركزي وتدابير مراقبة الأسعار والحوافز الضريبية للمتعاملين الاقتصاديين. وعلى مستوى المالية العامة، أكد حاكم البنك أن مبادرة رقمنة الإدارات المالية ساهمت في تعزيز الإيرادات العامة وضبط النفقات، مما رفع الاستثمارات الوطنية بنسبة قاربت 150% مقارنة بالفترات السابقة. وفي سياق المشاريع الهيكلية، قال إيفون سانا بانجي إن المباحثات مع مشير تشاد تناولت مشروع إنشاء مستودع للبنك في فرشة يهدف إلى تأمين التدفقات المالية لقطاع التعدين والمداولات النقدية بين الفاعلين الاقتصاديين. نقاط الضعف التي تشوب النظام المصرفي كانت هي الأخرى محورا مهما في هذه المباحثات، حيث أكد الحاكم أن البنك يشدد على تنبيه السلطات التشادية إلى هشاشة القطاع نتيجة ارتفاع معدل الديون المتعثرة التي بلغت 44%، مما يشير إلى تخلف نسبة كبيرة من العملاء عن سداد التزاماتهم المالية. وتمثل هذه الديون المتعثرة نحو 476 مليارا. وفي هذا الصدد فقد التمس حاكم البنك دعم مشير تشاد لتسريع إنشاء الشركة الوطنية لتحصيل الديون، مؤكدا أن تخلف المقترضين عن دفع الديون يضع المؤسسة في موقف حرج ويعيق تمويل القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، موجها نداء عاجلا إلى كافة المقترضين بضرورة تسوية ديونهم لتمكين البنك من تمويل أصحاب المشاريع والفاعلين الاقتصاديين والصناعيين. هذا ويعول المختصون في هذا الشأن كثيرا على أن تأسيس مثل هذه الشركات المختصة في التحصيل من شأنه أن يساهم في خفض حجم الديون المعلقة بما يضمن تصفية الميزانيات العامة للمصارف وتخفيف الأعباء عنها.
1: ترأس صباح اليوم بمباني وزارة المالية الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد والتعاون الدولي صالح برمع علي، ترأس حفل التسليم الرسمي للأجهزة الذكية للدفع الإلكتروني إلى مشروع دعم التحول الرقمي في تشاد. كان ذلك بحضور أمين الدولة للاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة أبيل مينا وممثل البنك الدولي لدى البلاد فاروق بانا ملا ولفيف من عمال الوزارة. تفاصيل أكثر مع أحمد خميس جمعة.
3: بالجملة عدد أجهزة الدفع الإلكتروني المقدمة 3000 جهاز، حيث قام بتسليمها رسميا الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد والتعاون الدولي صالح برمع علي إلى مشروع دعم التحول الرقمي في تشاد، والذي يقوم بدوره بتوزيع هذه الأجهزة إلى الجهات المعنية. هذه المبادرة جاءت بتمويل من البنك الدولي في سياسته الرامية إلى مرافقة تشاد في عملية التحويل الرقمي الذي شرعت فيه منذ العام 2019. حسب ممثل البنك فاروق بانا ملا لدى كلمته بهذه المناسبة، أمين الدولة للاتصالات والاقتصاد الرقمي والرقمنة أبيل مينا في مداخلته أثنى على البنك الدولي والشركاء على هذا الدعم السخي، مضيفا بأن التحول الرقمي أصبح ضرورة استراتيجية للدول التي تسعى إلى تعزيز قدراتها التنافسية وتحسين الحوكمة والاستجابة الفاعلة لتطلعات شعوبها. أما الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد والتعاون الدولي صالح برمع علي، لدى تقديمه الرسمي لأجهزة الدفع الإلكتروني إلى مشروع دعم التحول الرقمي في تشاد، فقد أوضح بأن هذه الأجهزة ستساهم بشكل كبير في عملية رقمنة إجراءات الدفع بشكل أوسع وتعزيز إمكانية تتبع المعاملات المالية وتأمين العمليات المالية والحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل بالنقد وتبسيط الإجراءات الإدارية للمواطنين وتعزيز شفافية الإيرادات العامة وتحسين جودة الخدمات الحكومية وترسيخ ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وأضاف:
4: وتندرج هذه الدفعة تدريجا كاملا ضمن الرؤية الطموحة لفخامة المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية، الذي جعل من تحديات الإدارة والتحول الرقمي وحسن تدبير حوكمة المالية العامة من أهم أولويات عمله، بناء إدارة مالية رقمية فعالة شفافة وقريبة من نبض المواطن.
3: للتذكير، فقد بلغت القيمة الإجمالية لأجهزة الدفع الإلكتروني المقدمة 75 مليار فرنك سيفا.
1: شهدت وساطة الجمهورية صباح اليوم مناسبة غرس شتلات بمناسبة الأسبوع الوطني للشجرة دورة 2026. ترأس المناسبة وسيط الجمهورية صالح كبزبون. تفاصيل أكثر مع مصطفى بشارة محمد.
5: تسعى الحكومة الجادية جاهدة في الحفاظ على البيئة ومكافحة الزحف الصحراوي عن طريق خرس مجموعة من الشتلات، حيث قام وسيط الجمهورية السفير صالح كبزابو وبرفقته معاوني ومسؤولي وزارة البيئة والصيد والتنمية المستدامة بخرس مجموعة من الشتلات التبلدي بساحة وساطة الجمهورية، وذلك ضمن نشاطات الأسبوع الوطني للشجرة الذي أطلقته الحكومة، حيث بدأت المناسبة بخرس أول شتلة بساحة مبنى وساطة الجمهورية من قبل الوسيط السفير صالح كبزابو وبعض معاونيه ومسؤولي وزارة البيئة والصيد والتنمية المستدامة. وعقب خرس الشتلة الأولى، فقد أوضح وسيط الجمهورية أن أهمية خرس الشتلات التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على البيئة ومكافحة الزحف الصحراوي الذي أصبح يسبب تحديا حقيقيا في عدد من المناطق، كما حث المواطنين على خرس الشتلات لأجل الحفاظ على البيئة التي تحتاج إلى مزيد من المتابعة والاهتمام، مسمنا الجهود الحكومة عبر وزارة البيئة والصيد والتنمية المستدامة على الدور الكبير الذي تلعبه من أجل تنمية القطاع البيئي الذي يعتبر من القطاعات المهمة بالبلاد.
1: استقبل صباح اليوم وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد، استقبل بمكتبه السفير الصيني لدى البلاد سعادة وانغ زيني، حيث تباحث الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الإعلام وتداعياته. نتابع التقرير الذي عده عثمان يحيى الحاج.
6: في إطار التعاون المستمر بين وزارة الإعلام والسفارة الصينية لدى البلاد في مجال تطوير ودعم قطاع الإعلام، بهذا الخصوص استقبل وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد، استقبل السفير الصيني لدى البلاد سعادة وانغ زينين، وخلال اللقاء الذي استمر زهاء نصف ساعة تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبان في تحسين ومتابعة تطوير الإعلام التشادي. هذا وعقب خروجه من اللقاء تطرق السفير الصيني لدى البلاد سعادة وانغ زينين تطرق للصحافة المحلية بأنهم سيواصلون في تطوير العلاقات بين التشاد والصين في جميع المجالات التنموية والاجتماعية والاقتصادية، لا سيما قطاع الإعلام وتدريب الصحفيين بغية تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبان. إضافة إلى ذلك سيتم تنظيم مهرجان ثقافي يجمع بين ثقافة تشاد والثقافة الصينية. هذا ونشير بأن السفارة الصينية لدى البلاد قدمت في الأيام الماضية مساعدات متمثلة في معدات إلكترونية وتقنية حديثة للوكالة التشادية للأنباء والنشر، وذلك في 17 من الشهر الجاري.
1: قدم صباح اليوم وزير التجارة والصناعة الدكتور جيبلو فانغا ماثيو قدم حديثا صحفيا بمقر الوزارة بحي حبينا بهدف إطلاء الرأي الوطني العام والدولي على نتائج الحملة الوطنية لمراقبة جودة المنتجات الغذائية التي أطلقتها السلطات العليا مؤخرا عبر وزارة التجارة من أجل ضمان وسلامة المنتجات وحماية صحة المستهلكين. إليكم جزء من حديثه بترجمة وصوت عبد الرؤوف أيوب.
7: Je tiens tout d'abord à rappeler que la protection des consommateurs et le développement d'une industrie responsable figurent parmi les priorités du gouvernement.
8: أود في البداية أن أؤكد أن حماية المستهلكين وتعزيز صناعة وطنية مسؤولة تعدان من أولويات الحكومة. فالمجتمع الذي يتمتع أفراده بصحة جيدة يشكل الأساس الحقيقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي دولة. ومن هذا المنطلق يحق لكل مواطن أن يطالب بأن تكون المنتج المنتجات الغذائية المعروضة للاستهلاك مطابقة لمعايير الجودة ومنصة في ظروف تضمن السلامة الصحية. وانطلاقا من هذا الالتزام أطلقت حكومة جمهورية تشاد عبر وزارة التجارة والصناعة حملة وطنية لمراقبة جودة المنتجات واسعة الاستهلاك سواء المصنعة محليا أو المتداولة في الأسواق. وقد كشفت عمليات التفتيش التي نفذت بالتعاون مع المصالح الفنية المختصة عن وجود اختلالات لدى بعض المنتجين تمثلت في عدم احترام معايير الجودة وضعف شروط النظافة، وفي بعض الأحيان عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المعمول بها. واستنادا إلى النصوص القانونية النافذة اضطرت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة، والتي شملت تعليق نشاط بعض المؤسسات بصورة مؤقتة وسحب المنتجات غير المطابقة للمواصفات من الأسواق. وأود أن أوضح أن هذه القرارات لا تتخذ أبدا بناء على الشائعات أو الاعتبارات الشخصية، كما أنها لا تعكس أي استهداف أو حملة ضد المؤسسات الصناعية، وإنما تستند حصريا إلى تحاليل فنية وعلمية أنجزتها مؤسسات مختصة. إن صحة المستهلكين ليست محل مساومة أو تفاوض، ولذلك كلما تم رصد خطر محتمل فإن مبدأ الحيطة والوقاية يفرض على الدولة التدخل بسرعة وفعالية حفاظا على المصلحة العامة.
7: oblige l'état à agir avec diligence afin de préserver l'intérêt général.
1: عبد الرؤوف، هذا وقد أضاف وزير التجارة والصناعة دكتور ماثيو فانغا أن التزام الوزارة بمواصلة حملاتها ومراقبة جودة المنتجات الغذائية في مختلف أنحاء البلاد، مؤكدا أن صحة المستهلكين تبقى أولوية قصوى لا تقبل التفاوض أبدا. نتابع للمرة الثانية.
7: Nous continuerons à soutenir les industriels qui investissent dans la qualité de leurs produits.
8: سنواصل دعم الصناعيين الذين يستثمرون في تحسين جودة منتجاتهم ويعملون على تحديث أدوات الإنتاج ويضعون صحة المستهلكين في صميم اهتماماتهم. وأود أن أكون واضحا تماما إن كل من يختار عمدا مخالفة المعايير واللوائح المعمول بها عليه أن يدرك أن الحكومة لن تتهاون أبدا فيما يتعلق بحماية الصحة العامة، ولا تمتلك الوزارة حتى الآن مختبرات خاصة بها، ولذلك تحال التحاليل إلى الهيئات الوطنية المختصة وعند الضرورة إلى مختبرات أجنبية مستقلة ضمانا لحيادية النتائج ومصداقيتها. إن طموحنا هو بناء صناعة تشادية قوية قادرة على المنافسة وتحترم المعايير المعتمدة، غير أن هذا الطموح لا يمكن أن يتحقق على حساب صحة المستهلكين. فكل قرار تتخذه الوزارة يستند إلى قوانين الجمهورية والخبرات العلمية والمعايير الفنية المعتمدة، وستتواصل عمليات الرقابة والتفتيش في جميع أنحاء التراب الوطني بالروح نفسها القائمة على الصرامة والإنصاف والشفافية.
1: إلى المجلة الاقتصادية، وبها نختم نشراتنا لهذا اليوم. الأسبوع تناول كاتب العمود عمر حسن ذهب الأثر السياسي لاكتشاف جمجمة توماي مهد البشرية التي اكتشفت بصحراء جراب في العام 2001، وأصبح معلما وطني وتاريخيا يعود تاريخه إلى 7 ملايين من السنين. نتابع
9: سعيد في الفقرة السياسية لهذه الجمعة. نتناول الأثر السياسي لاكتشاف جمجمة توماي، إذ يرمز هذا الاسم إلى معلم وطني وعلامة تاريخية ومصدر فخري يتجاوز الحدود. فقد اكتشفت هذه الجمجمة في 19 من يوليو 2001 في صحراء جراب بمنطقة توروس مينالا، ويعود عمرها إلى نحو 7 ملايين سنة، ما أحدث هزة في الأوساط العلمية وأعاد تشاد إلى قلب النقاش حول أصول الإنسان. لا تقتصر أهمية هذا الاكتشاف على الجانب العلمي، إنما تمتد إلى بعد سياسي عميق، فهو يذكر بأن بلدا ينظر إليه كثيرا من خلال أزماته وتوتراته وتحدياته قادر أيضا على أن يحمل إرثا إنسانيا عالميا، يعني أمل الحياة في اللغة القرآنية. جمجمة توماي أصبحت رمزا للسيادة المعنوية ورسالة مفادها أن تشاد ليست فقط أرض صعوبات، بل أيضا أرض ذاكرة وعلم وكرامة. سعيد، بحسب السلطات والباحثين وكثير من المواطنين، فإن توماي يمثل أكثر من مجرد بقايا من عصور ما قبل التاريخ، فهو يجسد الحاجة إلى حماية التراث العلمي الوطني ودعم البحث وتحويل ثروة الماضي إلى دافعة للمستقبل. وفي عالم تبنى فيه الأمم أيضا عبر سردياتها، يذكر توماي التشاديين بأن قوة البلاد تزداد عندما تجعل من تاريخها مصدرا للقوة السياسية والثقافية.
1: تلك هي المجلة الاقتصادية لهذا الأسبوع، التقى فيها عمر حسن ذهب مع مقدم النشرة سعيد في نشرة 6، ونحن تناولناها خلال نشرة 11:30. إلى هنا مستمعينا نصل إلى ختام هذه النشرة، ولمن فاتتهم التفاصيل فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو يتباحث مع وفد البنك المركزي لدول وسط إفريقيا الواقع الاقتصادي بدول شبه الإقليم بجانب سجل المؤشرات الإيجابية للاقتصاد هذا العام. وزارة المالية والميزانية تستلم رسمياً الأجهزة الذكية للدفع الإلكتروني إلى مشروع دعم التحول الرقمي، والوزير المنتدب لدى المالية المكلف بالاقتصاد يترأس المناسبة.
10: ختاما تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة، بمشاركة الفني وهندسة الصوت يرنائيف، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة وشيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة أجمل.